0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عزيزي الأب،
2: عزيزتي الأم،
1: تشجيعكم لأبنائكم على التعليم هو أعظم هدية تقدمونها لهم.
2: كونوا سنداً لهم وابدأوا معهم عاماً دراسياً مليئاً بالأمل والنجاح.
1: مع تحيات وزارة التربية والتعليم
2: ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية. مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
3: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
2: إدارة اللوجستيات والإمداد،
3: التسويق الرقمي،
2: إدارة الأعمال،
3: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: العلوم المالية والمصرفية،
2: نظم المعلومات الإدارية،
3: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
2: برامج الماجستير،
3: إدارة المشاريع،
2: إدارة الأعمال باللغة العربية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: الإدارة المالية،
2: المصارف،
3: نظم المعلومات الحاسوبية،
2: برامج الدكتوراه،
3: دكتوراه في إدارة الأعمال،
2: دكتوراه في المحاسبة.
3: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
2: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
3: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية. أكاديمية كل العرب.
4: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، كل يوم تقضيه في المدرسة يضيف إلى علمك ويقربك من مستقبلك. ابدأ عامك الدراسي بحماس واجعل النجاح رفيق رحلتك. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
5: المختبرات الطبية،
2: تقنية المعلومات،
5: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
5: اللغة الإنجليزية
2: والترجمة.
5: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
5: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
5: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
2: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
5: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
0: عدن هذا الصباح.

0: صباح الخير والأجواء اللطيفة بوجودكم أنتم مستمعينا ومتابعينا، يسعد صباحكم بكل خير وحب يا رب العالمين، ويا حيا ويا مرحبا لكل الناس اللي منتظرة برنامج عددنا هذا الصباح وبتتابعنا دائما، سواء كان عبر بثنا المباشر على الفيسبوك وبيشوفونا حاليا ونحن بنصبح عليهم، أو حتى متابعينا الدائمين عبر الـ FM ببثينا 89.9 و95.9. نرسل لهم أجمل صباحات من طاقم راديو عدن غد، بداية من المخرج ناصر فائز إلى زميلتي ديانا سلطان. يسعد صباحك يا ديانا.
1: يسعد صباحك يا دينا، وأكيد بقية الزملاء نسرين ويسرى وكافة طاقم العمل المتواجد معنا، وأكيد لا ننسى أصدقائنا ومتابعينا الأوفياء دائما الذين يحرصون كل صباح على الاستماع إلى أصواتنا، ونحن نسعد بالاستماع إلى أصواتهم في المساحة التفاعلية الخاصة بهم. يسعد صباح الجميع وين ما كانوا، وين عم ايش الشيء اللي كانوا عم بيشتغلوا هلا يعني على ايديهم، يسعد صباحهم. واكيد مستمعينا في كل صباح نحمل رسائل صباحية جميلة مليئة بالتفاؤل والامل، ويعني مفيدة كلا الاحوال. واكيد رسالتنا لهذا الصباح يا دينا،
0: رسالتنا نقدر نقول بأنها مش مختلفة بشكل كبير، ولكن أشياء إحنا بنعيشها بشكل دائم يا ديانا، وهي ببساطة مسألة الاستعجال. فإحنا من نوع البشر اللي دائما بنضل مستعجلين بكل أوضاع وأوقات حياتنا، فنستعجل بالرزق، نستعجل بمسألة متى يأتي الأطفال، نستعجل متى بيكون أنا معايا وظيفة، نستعجل متى أنا بكون إنسان ناجح، نستعجل أيضا متى، ونظل بهذه الأمور طول الوقت ناسين، أو بالأصح متناسين وغافلين عن مسألة إنه رب العالمين قادر على كل شيء. يعني بالأول وبالأخير كل هذه الأمور وكل هذا التوفيق يأتي من الله، فمسألة الاستعجال ليست إلا أشياء ربما قد توقعنا بمتاعب، أو حتى تجعلنا مع أنفسنا نأخذ وقت طويل في مسألة التقبل، في مسألة التعود على كثير من الأشياء، وخصوصا لو بدأنا نشوف الناس اللي في حياتنا يا ديانا، الناس اللي في سننا. مثلا أنا بشوف ديانا أنا وهي تخرجنا مثلا من نفس الدفعة، فببقى أقول ديانا إنسانة توظف وأنا وهي بنفس الدفعة، ربما أنا أشطر مني، ربما علاماتي أعلى مني، فليش هي توظفت؟ ربما هي قد تكون توظفت في مكان مناسبها هي كديانة، أجا رزقها في هذا الوقت، وأنا أيضا ربما رب العالمين كاتب لي رزق في مكان آخر، فليش مسألة الاستعجال؟
1: فعلا يمكن كثير من الأشخاص وخاصة الشباب في هذا العصر يستعجلوا بكل شيء، في القرارات، في حياتهم، في أي شيء. يعني البعض يقول لك إنه يا دين إحنا في عصر التكنولوجيا كل شيء سريع، بوجود أو هذه يعني الهواتف الذكية والألواح التي غزت حياتنا، فأصبح نمط حياة مع الأسف لدى كثير من الأشخاص، متناسين دائما إنه في العقل الندامة وفي التأني السلامة، إن كان في اتخاذ القرارات أو إن كان في التأمل في حياتنا، لماذا لم أحصل على هذا الشيء في هذا العمر، لماذا غيري أصغر مني سنا وحصل عليه، بأي شيء، إن كان رزق، زواج، وظيفة، سفر، علاج. لكن أنا من جزئية مهمة، يمكن أنا بحب الاستعجال في بعض المواضيع وبعض المواقف مثل حالات الطوارئ والأزمات، يعني هنا لازم يكون الاستعجال ضروري جدا يعني، أو كمان استغلال فرص علمية. يعني إذا جت لك منحة يا دينا مثلا، تستعجل انك بتقدمي عليها ولا
0: طبيعي؟ يعني الكل انت قد قلتي في امور تكون معينه انت لابد انك تستعجل فيها، يعني مش بباقي الامور اللي ذكرناها مسبقا يا ديانا.
1: فعلا، فالانسان يجب عليه ان يحرص كل الحرص على يعني تصنيف الاشياء في حياته، ايش الاشياء اللي مهم انه انا استعجل فيها، ان كان لدي تركز تكديس مهام، أيضا الكلمة خرجت بطريقة صحيحة. نعم، لازم استعجل في مهامي اللي أنا جالسة ماطل فيها أسبوع مثلا على سبيل المثال، في وقت آخر ما بستعجل على رزقي، إن كان ما قدرت إنه أحصل على وظيفة أو شغل فأنا بذلت كل طاقتي، فهنا ما بزعل، ما بندم، ما هذه المشاعر السلبية مفروض أقطعها. ففي نفس الوقت يجب على الإنسان أن يكون بين وبين
0: بالضبط. وفي أوقات هذه هي رسالتنا الصباحية في برنامج عدن هذا الصباح، وأكيد إحنا الآن بنستعجل ضروري علشان في معنا وقت معين، وفي برضو كمان المخرج ناصر منتظرنا عشان هذه الصباح، ويلا يا ناصر.

0: وهي مستمعينا فقرتنا، فقرة نشرة الطقس الجوية المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد قطاع الأرصاد الجوية في عدن. سنتعرف سوية نحن وأنتم على حالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الأحد الموافق 6 سبتمبر أيلول، ونبتدئها كالعادة من المناطق الساحلية والقريبة منها،
1: حيث طقسها طبعا كالعادة يكون غائم جزئيا، حار جدا ورطب مع احتمال هطول أمطار متفرقة، يصاحبها الرعد أحيانا على أجزاء من السواحل الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة على السواحل الجنوبية والشرقية، بينما تكون قوية على أرخبيل سقطرى.
0: في المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا إلى غائم مع احتمال هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة مصحوبة بحبات البرد، والرعد أيضا على المرتفعات الغربية من صعدة شمالا حتى مرتفعات لاحق جنوبا، وتمتد حتى محافظات الضالع والبيضاء ومرتفعات أبين، بالإضافة إلى المرتفعات والهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية فطقس غائم جزئيا، شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط نهارا، مثيرة للأتربة والرمال.
0: ننقلكم الآن إلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة في محافظاتنا اليمنية. نبتدئها في مدن ومحافظات المناطق الساحلية والقريبة منها، أولها مدينتنا الغالية عدن العظمى، في عدن 38 والصغرى 30. حالة الطقس ورياح غائم جزئيا، مغبر نسبيا، حار جدا نهارا، معتدل ليلا، ورياح خفيفة.
1: أما خور المكلا في العظمى 34 والصغرى 29،
0: يبقى حار جدا نهارا، معتدل ليلا، ورياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وسقطرى الحبيبة هذه الجزيرة سجلت في العظمى 34 والصغرى 28، وحال طقسها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار متفرقة، حار نهارا، معتدل ليلا، والرياح قوية.
0: وإلى من سقطرى إلى المخا العظمى هناك 38 والصغرى 30، حالة الطقس ورياح في المخا غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار جدا نهارا، معتدل الحرارة ليلا، ورياح معتدلة.
1: والغيضة أيضا في العظمى 30 والصغرى 26، وحالة طقسها لا تختلف كثيرا عن المخا، ولكن رياحها قد تكون معتدلة إلى نشطة.
0: إلى زنجبار في أبين العظمى 39 والصغرى 29، حالة الطقس في زنجبار غائم جزئيا، حار جدا نهارا، معتدل ليلا، ورياح خفيفة.
1: أما لحج الخضيرة فكالعادة تأخذ أعلى درجات الحرارة، فسجلت في العظمى 40 والصغرى 29، وحالة طقسها غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار جدا نهارا، معتدل ليلا، والرياح خفيفة.
0: إلى المناطق الصحراوية والهضبية سيئون كالعادة، أعلى درجات العظمى 42 والصغرى 28، حالة الطقس ورياح في سيئون صحو غائم جزئيا، شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، ورياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومن سيئون إلى مأرب سجلت في العظمى 40 والصغرى 28، وحالة طقسها صحو غائم جزئيا، شديد الحرارة ومعتدل ليلا، والرياح خفيفة.
0: عتق في شبوة العظمى 38 والصغرى 27، وحالة طقسها كمأرب، لكن يوجد أمطار متفرقة على هذه المدينة.
1: وآخر المناطق الصحراوية معنا بيحان في العظمى 39 والصغرى 27، وحالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا، حار جدا نهارا، معتدل ليلا، والرياح خفيفة.
0: إلى المناطق الجبلية صنعاء العظمى 31 والصغرى 16، حالة الطقس والرياح في صنعاء غائم جزئيا إلى غائم، أمطار عادية، حار نسبيا نهارا، بارد نسبيا ليلا، ورياح خفيفة.
1: وتعز الحالمة في العظمى 32 والصغرى 19، وحالة الطقس أيضا غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، وحار نهارا، بارد في الليل، والرياح خفيفة.
0: دمار العظمى 28 والصغرى 12، وحالة طقسها كتعز وصنعاء.
1: أما الضالع في العظمى 33 والصغرى 20، وحالة طقسها لا تختلف كثيرا عن تلك المناطق الجبلية.
0: ومن الضالع إلى إب العظمى 29 والصغرى 15، وأعتقد أن كل المناطق الجبلية متشابهة. نعم،
1: وآخر المناطق الجبلية معنا البيضاء في العظمى 31 والصغرى 17، وحالة طقسها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، حار نهارا، بارد نسبيا ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: في قسم التنبيهات والتحذيرات نحذر الإخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية ومن تدني الرؤية الأفقية.
1: كما نحذر الإخوة المواطنين من التواجد في الأماكن المكشوفة والاحتماء تحت الأشجار أو اللوحات الإعلانية ومن استخدام الهواتف النقالة وذلك أثناء العواصف الرعدية.
0: وأخيرا نحذر الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الظهيرة ونقترع عليهم بالإكثار من شرب السوائل.
1: وطبعا كان هذا النشرة مقدمة ومعدة من قبل المهندس محمد التقم. نتجه الآن إلى نشرتنا كالعادة في سوق الخضروات والفواكه من سوق الجملة في المنصورة، ونبدأ بالخضروات وأولى المحاصيل معنا يا ديانا.
0: البطاطا 22 كيلوغرام في السلة من 18,000 وسعر الكيلو من 900.
1: أما الطماطم 20 كيلوغرام في السلة ب 18,000 وسعر الكيلو ب 900 ريال.
0: البصل الأحمر 25 كيلوغرام في الشوالة من 44,000 وسعر الكيلو من 1800.
1: أما الجزر 5 كيلوغرام ب 5,000 وسعر الكيلو 1000 ريال.
0: الباذنجان 16 كيلوغرام من 15,000 وسعر الكيلو من 1000.
1: الكوسة 18 كيلوغرام ب 16,000 وسعر الكيلو ب 900 ريال.
0: الخيار 16 كيلوغرام من 16,000 وسعر الكيلو من 1000.
1: أما البيبر 6 كيلوغرام ب 8,000 وسعر الكيلو ب 1400 ريال.
0: البسباس 25 كيلوغرام من 26,000 وسعر الكيلو من 1000.
1: أما الكوبيش كبير الحبة بسعر 2800 وصغير الحبة 2500.
0: إلى قسم الفواكه، الموز 30 كيلوغرام من 22 وسعر الكيلو من 800.
1: أما البابايا 6 كيلوغرام ب 22,000 وسعر الكيلو 3,700.
0: البابايا 24 كيلوغرام من 16,000 وسعر الكيلو من 700.
1: الخرمش وهو العط 20 كيلوغرام ب 40,000 وسعر الكيلو 2000 ريال.
0: العنب الرازقة 20 كيلوغرام من 45,000 وسعر الكيلو من 2300.
1: أما الليمون 16 كيلوغرام ب 40,000 وسعر الكيلو 2500 ريال.
0: البلح 20 كيلوغرام من 24,000 وسعر الكيلو من 1200.
1: أما العنب الأسود 20 كيلوغرام ب 38,000 وسعر الكيلو 1900 ريال.
0: الرمان 20 كيلوغرام من 40,000 وسعر الكيلو من 2000.
1: أما العنب الأبيض 20 كيلوغرام من 45 إلى 50,000 وسعر الكيلو 2500.
0: الفرسك 20 كيلوغرام من 30,000 وسعر الكيلو من 1500.
1: وآخر المحاصيل معنا العنب العاصمي 20 كيلوغرام ب 35,000 وسعر الكيلو 1800.
0: وكانت هذه النشرة مستمعينا مقدمة من الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية.
1: وإلى جدول الرحلات الجوية للخطوط اليمنية ليومنا هذا، وكالعادة البداية من الرحلة 512 حيث أقلعت من عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت إلى جدة في الساعة 5 صباحا.
2: 513 أقلعت من جدة في الساعة 6:10 دقائق صباحا ووصلت عدن في الساعة 8:10 دقائق صباحا.
1: والرحلة 608 أقلعت من عدن في الساعة 6 صباحا وستصل إلى القاهرة بإذن الله تعالى في الساعة 9:30 صباحا.
2: 617 أقلعت أو تقلع من القاهرة في 10:30 صباحا وتصل الرياض في الساعة 2 ظهرا.
1: والرحلة 506 تقلع من عدن أقلعت قبل شوية نقدر نقول في الساعة 8:45 صباحا وتصل جدة في الساعة 10:45 صباحا.
2: 507 تقلع من جدة في الساعة 11:45 صباحا وتصل عدن في الساعة 1:45 ظهرا.
1: و 532 تقلع من عدن في الساعة 1:15 ظهرا وتصل إلى الرياض في الساعة 3:15 عصرا.
2: 533 تقلع من الرياض في الساعة 4:15 عصرا وتصل عدن في الساعة 6:15 مساء.
1: والرحلة 616 تقلع من الرياض في الساعة 3 عصرا وتصل إلى القاهرة في الساعة 7:15 مساء.
2: 609 تقلع من القاهرة في 8 مساء وتصل عدن في الساعة 11:30 ليلا.
1: والرحلة 640 تقلع من عدن في الساعة 4:30 عصرا وتصل إلى عمان في الساعة 8 مساء.
2: 641 تقلع من عمان في 9 مساء وتصل عدن في الساعة 12:30 في منتصف الليل من اليوم التالي.
1: والرحلة ما قبل الأخيرة 610 تقلع من عدن في الساعة 7:30 مساء وتصل إلى القاهرة في الساعة 11 ليلا.
2: وتكملت هذه الرحلة مستمعينا أي تقلع من القاهرة في الساعة 12 ليلا وتصل عدن في الساعة 3:30 فجرا من اليوم التالي. ونتمنى لجميع الرحلات الوصول.

0: وإلى جولتنا الإخبارية من صحيفة عدن الغد كالعادة، ومع الصفحة الأولى وأبرز العناوين معنا هنا: مدير أمن أبين أفشلنا مخططا حوثيا خطيرا لضرب أمن المحافظة واستهداف القيادات الأمنية والعسكرية،
1: وضربات موجهة لميليشيا الحوثي في الساحل الغربي عشرات القتلى والجرحى، واستنفار في مستشفيات صنعاء والحديدة،
0: والقوات المسلحة تحرر مديرية حيس بالكامل من سيطرة الميليشيا الحوثية وتؤمن مناطقها الريفية،
1: إحباط تهريب أسلحة وذخائر من المكلا باتجاه وادي حضرموت.
0: وأيضا يتواجد معنا هنا: القوات المسلحة تحقق انتصارات كبيرة وتدحر ميليشيا الحوثي من مواقع في الساحل الغربي،
1: ناطق المقاومة الوطنية فشلنا هجمات ميليشيا الحوثي في الساحل الغربي ونخوض هجوما معاكسا برا وبحرا.
0: وإلى الصفحات الداخلية من صحيفة عدن الغد طبعا: مقتل وإصابة 13 مدنيا بقصف حوثي استهدف طريق هيجة العبد بتعز،
1: وكاتب سعودي يدعو إلى فتح جميع الجبهات استكمال تحرير الحديدة وصنعاء،
0: القفيش المخا وتعز ومأرب لن تسقط واليمن سيبقى جمهوريا في هويته،
1: تعزيزات عسكرية وقيادات حكومية تصل إلى جبهات تعز والحديدة،
0: ميليشيا الحوثي تفجر جسورا وعبارات وعبارات لعرقلة تقدم تقدم القوات المسلحة في الجراحي.
1: وإلى صفحة الرابعة مستمعينا: تقرير في قسم متابعات هندسات الانكسار، كيف أفشلت المناورة المرنة هجوم ميليشيا الحوثي في تعز والساحل الغربي،
0: واليمن والمغرب يبحثان تعزيز التعاون في التدريب المهني وتنمية الكفاءات،
1: جهود ميدانية بأبين لحماية الأراضي الزراعية وتحسين قنوات الري،
0: واجتماع تأسيسي لمركز الصميتة المجتمعي يناقش احتياجات المنطقة ويقر آلية موحدة للعمل الخدمي،
1: حملة رقابية بالضالع لضبط أسعار الغاز والمشتقات ومحاسبة المخالفين،
0: فاجعة بحرية في أحور وفاة شابة وإنقاذ أخرى ونقلها إلى عدن.
1: وهنا مرفت السلامي: لن نسمح بعودة تسييس العمل النقابي،
0: والجابري يبحث مع المعهد الأوروبي للسلام تحديات المياه والزراعة في حضرموت.
1: في الصفحة السادسة: مواطنة من الضالع تشكو تعثر قضية مقتل ابنها منذ عيد الأضحى وتطالب القضاء الأعلى بإنصافها،
0: وأيضا مؤسسة مقاولات تناشد المحرمي صرف مستحقات متأخرة منذ عام 2019 بقيمة 208 ألاف ريال سعودي،
1: مطالب بمراجعة نتيجة الثالث ثانوي لطالبة متفوقة في قعطبة،
0: وغرق معلم وطالب في حاجز الدموم بتعز أثناء محاولة إنقاذ ودعوات بمنع السباحة في السدود،
1: مناشدات عاجلة لإنقاذ سد يري بيافع رصد من الاندثار وحماية زراعة البن.
0: وفي الصفحة السابعة يتواجد معنا من ضمن الكتابات: بقلم نصر طه أوجاع اليمن بعد ربع قرن على 11 سبتمبر.
1: في الصفحة الثامنة تقرير في قسم التقارير: ضربات موجعة للحوثيين في الساحل الغربي عشرات القتلى والجرحى واستنفار في مستشفيات صنعاء والحديدة،
0: وبقلم محمد ناصر: مشروع متكامل لرفع الإنتاجية الزراعية وتقليل الفاقد مبادرة دولية في اليمن لتعزيز الأمن الغذائي.
1: إلى كتابات كتابنا على السريع في الصفحة العاشرة والحادية عشر، ومنها نقرأ سامي الكاف عن المشاريع التي تعيش على الخوف،
0: وبقلم بكر العلقي: حادثة مسجد النور الإرهاب يبدأ بالكلمة قبل أن يصل إلى القنبلة،
1: والدكتور علي ناصر الزامكي: بناء الدولة يبدأ من المؤسسة، كيف تستعيد الحكومة ثقة المواطن عبر الأداء المؤسسي، الجزء العاشر،
0: وبقلم نبيل الأسيدي يقول: وحيدا في زحام الجنازات.
1: إلى الصفحة الثانية عشر في قسم الرياضة المحلية: الأربعاء انطلاق الدوري الثاني لتصفيات دوري الثالثة بشبوة،
0: وأيضا منتخبنا الوطني للشباب يواجه اليابان في لقاء حاسم بتصفيات كأس آسيا،
1: رسميا حمزة الريمي ينتقل إلى الغرفة العراقي،
0: وشعب حضرموت يتوج بطلا لكأس البلدة بهدف قاتل في شباك سمعون،
1: طوفان الحصوة يتجاوز مستقبل الشيخ بصعوبة.
0: وإلى الرياضة العالمية: باريس سان جيرمان يجدد الثقة في لويز إنريكي وخماسي الفريق،
1: محمد صلاح يثير ضجة في الدوري البرتغالي بسبب تشابه الأسماء،
0: وأيضا أرتيتا: مواجهة ألونسو ممتعة وهجومنا لم يتراجع.
1: إلى تقرير في الصفحة الرابعة عشر، معنا هنا تقريرين: عبد الله حاجب كتب عودة الميسري منعطف تاريخي لإعادة ترتيب ملف الأزمة،
0: وأيضا من أفغانستان إلى إيران: لماذا تعجز أمريكا عن إنهاء حروبها.
1: إلى قسم المتابعات، وهنا في دراسة جميلة على سيرة الطب وما المواضع الطبية. دراسة تكشف أن أعضاء في جسمك قد تشيق قبل غيرها.
0: وكشفت دراسة علمية حديثة أن العمر المسجل في شهادة الميلاد لا يعكس بالضرورة العمر البيولوجي لأعضاء الجسم. إذ تتقدم أعضاء مثل الدماغ والرئتين والكلى والبنكرياس في العمر بمعدلات مختلفة.
1: وطور فريق بحثي مستمعينا من مركز أبحاث طب الجزئيات التابع لأكاديمية العلوم النمساوية ومعهد لودفيغ بالتزامن للعلوم في جامعة فيينا أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي أطلق عليها اسم ساعة الأنسجة لتقدير العمر البيولوجي للأعضاء من خلال صور مجهرية للأنسجة.
0: وحلل الباحثون أكثر من 25,000 صورة لعينات من 40 نوعا من الأنسجة بالاعتماد على بيانات مشروع التعبير الجيني للأنسجة GTEX الذي يضم عينات من 983 شخصا.
1: وأظهرت النتائج أن الأعضاء لا تشيخ بالوتيرة نفسها، وأن البنية المجهرية للأنسجة قد تحمل مؤشرات تساعد على تتبع الشيخوخة البيولوجية في تطور قد يفتح المجال لفهم أدق لكيفية تقدم أعضاء الجسم في العمر.
0: ونعم، في كمان خبر آخر معلش يا أنا لفت نظري، وهو عن الطفل الذي أنقذ والده من أزمة صحية على الطريق، حيث تمكن طفل مصري يبلغ 13 عاما من إنقاذ والده بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة أثناء قيادة السيارة على طريق صحراوي في محافظة بني سويف.
1: وفقد الأب مستمعين القدرة على الكلام والحركة، فسرع الطفل إلى الاتصال بالإسعاف وإبلاغ غرفة الطوارئ بموقع السيارة وحالة والده رغم وجودهما بمفردهما في منطقة صحراوية. واستجابت فرق الإسعاف خلال نحو 6 دقائق وقدمت الرعاية اللازمة للأب قبل نقله إلى المستشفى، فيما أشاد متابعون بسرعة تصرف الطفل وهدوئه في التعامل مع الموقف.
0: يعني موقف إنساني، يمكن حتى في بعض الأحيان كبار السن ما يقدروش إنهم يتعاملوا مع مثل هكذا مواقف، فنتمنى بأنه نحاول كمان نعلم أولادنا شوية من هذه المواضيع بحيث يحصل معنا شيء لا سمح الله وإحنا في بيوتنا لحالنا، فيقدر الطفل بأنه يتصرف ولو بشيء بسيط. ومستمعينا إحنا أكيد مكملين معكم في فقرات برنامج عذن هذا الصباح، وهنا تنتهي جولتنا الإخبارية. وللمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مواقع عذن الغد للإعلام، خليكم معنا.

0: وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين إلى موضوعنا الرئيسي لهذا اليوم وهذه الحلقة، صحتك أهم. مرض السكري من الأمراض المزمنة التي تحتاج إلى متابعة مستمرة، لكن اكتشافه مبكرا والالتزام بالعلاج ونمط الحياة الصحي يساعدان على التحكم في مستوى السكر وتقليل مضاعفاته. وأحيانا قد لا تظهر أعراض واضحة في بداية المرض، لذلك تظل الفحوصات الدورية مهمة، خصوصا لمن لديهم عوامل خطورة مثل زيادة الوزن أو وجود تاريخ عائلي للسكري.
1: وطبعا مثل ما احنا عارفين في كل مرة بيكون متواجد معنا تقرير حول موضوعنا، وموضوعنا لليوم هو السكري وصحتك أهم مع الزميلة ليان صالح، خليكم معنا.
2: قد يبدأ مرض السكري بهدوء دون أن يلفت الانتباه بأعراض واضحة، لكنه مع مرور الوقت قد يترك تأثيرا كبيرا على صحة الإنسان وحياته. السكري من الأمراض المزمنة التي تحدث عندما يعجز الجسم عن إنتاج الإنسولين بشكل كاف، أو عندما لا يستطيع استخدامه بصورة فعالة، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكري في الدم. ورغم أن الإصابة بالسكري قد تتطلب علاجاً ومتابعة مستمرة، فإن اكتشاف المرض في وقت مبكر يفتح الطريق أمام السيطرة عليه، ويقلل من احتمالية حدوث مضاعفات تؤثر في القلب والأوعية الدموية والعينين والكلى والأعصاب. وهنا تأتي أهمية الفحص الدوري، فعدم وجود أعراض لا يعني بالضرورة أن مستوى السكر طبيعي، ويزداد الاهتمام بالفحوصات لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل خطورة مثل زيادة الوزن وقلة النشاط البدني أو وجود تاريخ عائلي للإصابة بالسكري. ولا تتوقف الوقاية عند حدوث الفحص، فالنشاط البدني المنتظم والغذاء المتوازن وتقليل السكريات والدهون والحفاظ على وزن صحي كلها خطوات تساعد على حماية الجسم وتحسين الصحة العامة. أما من شخص بالسكري فالمتابعة المنتظمة والالتزام بتوجيهات الطبيب والأدوية الموصوفة إلى جانب الاهتمام بالغذاء والنشاط البدني تمثل أساسا مهما للسيطرة على المرض. فالسكري ليس نهاية الطريق، بل حالة يمكن التعامل معها بوعي ومسؤولية. افحص، تحرى صحتك، واهتم بجسمك قبل أن يطالبك بالاهتمام، لأن صحتك أهم، والوقاية اليوم قد تصنع فرقا كبيرا في الغد. ليان صالح لراديو عدن.
1: ونحن بنعرف فعلا انه مسألة الفحوصات الدورية وكثير من الامور ربما تلعب دور كبير في حكاية الكشف المبكر عن اي مرض، مش بالضرورة فقط مرض السكري. واكيد انه متواجد معنا اليوم مختص علشان نتعرف اكثر على حكاية مرض السكري وربما بعض المضاعفات والاشياء اللي احنا مش عارفين عنها. لذلك متواجد معنا الدكتور سميح محمد احمد القاسم، استشاري امراض باطنية وغدة صماء وسكري، يتواجد معنا لينقل لنا هذا الموضوع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مرض السكري مرض مزمن ناتج عن عملية اضطراب في الأيض أو البناء أو الهدم في الجسم، ناتج عن عدم إفراز مادة الأنسولين من خلايا البيتا بنكرياس بكميات كافية لإدخال الجلوكوز إلى الخلايا، أو عدم فعالية الأنسولين الموجود في الجسم، أو ما يسمى الآن بمقاومة الأنسولين. فعند نقص هرمون الأنسولين الموجود في النوع الأول مرض السكري المشهور، حيث لا يوجد كمية كافية من الأنسولين لإدخال الجلوكوز إلى الخلايا، وبدء عملية البناء فيها في الجسم أو الاستقلاب الأيضي. وأما عدم فعالية الأنسولين أو مقاومة الأنسولين وهو مشهور بالنوع الثاني من السكري. هناك أنواع أخرى من السكري ناتجة عن بعض الأمراض، لهذا أحيانا خصوصا في النوع الأول من السكري تظهر الأعراض بشكل كبير من شرب الماء بكميات كبيرة والتبول بكميات أكبر والنحفان في الجسم، وأحيانا الأكل الكثير، فتكون هذه الأعراض في النوع الأول من السكر اللي هو سببه نقص هرمون الأنسولين أو عدم وجوده أو عدم إفرازه من خلايا البيتا، ظاهرة خلال شهر أو شهرين من بدء النقصان. أما النوع الثاني اللي هو عدم فعالية هرمون الأنسولين أو ما يسمى الآن بارتفاع مقاومة الأنسولين وبداية ارتفاع مقاومة الأنسولين، فالأعراض قد تبدو غير واضحة لسنوات، وهي مثلا الضبابية في الرؤية، وكذلك عدم التئام الجروح بعد أي إحداث للجروح. وبالنسبة للنساء والولادة يحصل عندهم التهابات متكررة، وكمان فقدان الرغبة الجنسية. أكثر الأشخاص المصاب لهم عرضة للإصابة بالسكري وخصوصا النوع الثاني من السكر هم الذين لديهم تاريخ مرضي في العائلة مصابين بالسكر، لهذا أو كمان النساء المصابات ب متلازمة التبيض التكيسي المبايض، وكذلك السمنة المفرطة، حيث خصوصا عندما تكون معدلات كتلة الجسم أكثر من 35%، والأشخاص الذين لديهم عادات سيئة في الأكل وخصوصا أكل الوجبات السريعة، هم أكثر الأشخاص الذين يصابون بالسكري من النوع الثاني. أما النوع الأول فهو عبارة عن التهاب مناعي يصيب خلايا البيتا بعدة أسباب، منها التهابات فيروسية تضرب الجهاز المناعي لخلايا البيتا الموجودة في البنكرياس، ويصاب المريض بالسكري النوع الأول. أي ارتفاع للسكر حسب البروتوكولات الطبية أكثر من 126 أو يساوي 126 صائم 8 ساعات، أو بعد أخذ جرعة تحمل الجلوكوز في الدم 75 مليغرام أكثر من 200 مليغرام لكل دي سي لتر، أو السكر التراكمي أكثر من 6.5، يعتبر شخص مصاب بالسكر إذا جاءت متزامنة مع الأعراض الكلاسيكية من شرب الماء بكثرة والبول تبول بكثرة، وكذلك الأعراض الأخرى مثل النحفان والأكل بشكل مفرط. هذه تعتبر الأعراض الكلاسيكية وللتشخيص. أما هل هي هذه مؤقتة؟ هذا تحتاج متابعة من قبل أخصائي الغدد الصماء والسكري للمريض لتحديد نوعية المرض. هل هو من النوع الأول للسكر؟ فهذا يكون الشخص عنده المرض مزمن، لأنه في خلل في إنتاج الأنسولين أو توقف إنتاج الأنسولين من خلايا البيتا. أما الأمراض الأخرى المرتبطة بالغدد الصماء مثل ارتفاع معدلات الكورتيزول بسبب إفراط بعض الغدد للكورتيزول، فتتم معالجتها باكتشاف نوعية الخلل وتعديله، وأحيانا يمكن معالجته واختفاء المرض. كمان من الأشياء اللي ممكن الأخرى اللي هي تصحيح السمنة المفرطة، وهذه هي من العوامل اللي تؤدي إلى نقصان معدلات السكر أو اختفائه. والشيء الآخر، توقف عن استخدام الأدوية التي تزيد من ارتفاع معدلات الجلوكوز في الدم، فممكن بعد فترة من المتابعة يختفي المرض وارتفاع السكر في الجسم. مريض السكري ممكن يتعايش بالمرض ويعيش فترة طويلة أكثر من أي شخص ما دام في التزام بالحمية الغذائية واستخدام الدواء المناسب، وكذلك المتابعة المستمرة لمعدلات السكر والمتابعة للمشاكل المرضية المصاحبة للمرض من خلال متابعة وظائف الكلى ووظائف الكبد، وكذلك فحص زلال البروتين سنويا في البول، وكمان فحص الشبكية للعين سنويا. فإذا كانت الأمور كويسة، المريض يتعايش مع المرض كأي شخص عادي. الاكتشاف المبكر للسكري من خلال عملية الفحص المبكر للناس الأكثر عرضة للمرض، مثل الذين لديهم تاريخ عائلي في المرض، خصوصا النوع الثاني من السكر، وكذلك الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة، وكذلك النساء الذي لديهم مرض مشهور اللي هو تكيس المبايض، وكذلك الأشخاص الذين لديهم عادات سيئة في الإفراط في الوجبات السريعة. هذا يعتبر هؤلاء الأشخاص الأكثر الأكثر عرضة للمرض السكر. لهذا عملية الفحص المبكر لديهم تقيهم من الإصابة بشكل مبكر. الحمية لمريض السكر المعتمدة على الألياف الطبيعية والمعتمدة على الحبوب غير الحبوب البيضاء مثل الدقيق الأبيض والأرز، وكذلك الفواكه المناسبة لكل مريض، بالإضافة إلى الحركة بمعدل 150 دقيقة أسبوعيا كمشي أو 15 دقيقة كرياضة، تمارين رياضية في الجيم مثلا، هي من الأساسيات للمحافظة على صحة المريض وإنقاص معدلات السكر وكذلك إنقاص معدلات الدهون في الجسم. كل مريض سكر عندما تترتب معدلات السكر أكان بنظام الغذائي الملتزم على الحمية الغذائية الخاصة لمريض السكر والأدوية أكان حبوب أو أكان أنسولين أو إبر أخرى خفضة للسكر والسمنة، عليه مواصلة العلاج المناسب واستشارة الطبيب المختص بالغدد الصماء والسكري لتعديل الجرعة وكذلك أو إيقاف بعض الأدوية التي قد تسبب أضرار جانبية نتيجة للحالة المرضية للمريض، وذلك الإيقاف من قبل المريض لا يجب أن يتم إلا تحت استشارة طبية. أبرز مضاعفات مرض السكري هي القدم السكري أو نحن نسميها مشاكل الشرايين الكبرى والشرايين الصغرى. الشرايين الكبرى زي مثل القدم السكري التي تعتبر السبب الرئيسي للبتر في البلد عندنا في اليمن، وكذلك مرض الاعتلال الشبكية المزمن ومشاكل الشرايين التاجية للقلب وأيضا مشاكل الفشل أو قصور الكلوي بالنسبة لمريض السكر، والأهم كذلك اضطراب أو إتلاف الأعصاب الطرفية لمرضى السكري الذين يعانون من هذه المشاكل، كمان اضطراب أو اعتلال القدرة الجنسية لمرض السكري. هذه من أهم المشاكل والمرضية المصاحبة لمريض السكري، ولكن هذه المشاكل تأتي بسبب عدم الالتزام بالحمية الغذائية وكذلك أخذ العلاج المناسب والمتابعة المستمرة من قبل الطبيب المختص، وكمان أهم شيء إيقاف التدخين لمريض سكر. لا يسمح لمريض سكر بالتدخين لأنه سبب رئيسي لانسداد واعتلال الشرايين الكبرى والصغرى في مريض سكر، ولذلك مريض سكر يجب أن يوقف التدخين منذ اكتشاف المرض. الرسالة الأساسية اللي أحب نوجهها هو الفحص المبكر للأشخاص الأكثر عرضة لمرض السكر الذين سبق وذكرتهم سابقا. كمان على مريض السكر المتابعة المستمرة والفحص الدوري المستمر من قبل أخصائي مختص بالمرض ومتابعة أي اعتلال مرضي مصاحب للمرض، خصوصا مشاكل القصور الكلوي واعتلال الأعصاب الطرفية والقدم السكري وكذلك اعتلال الشبكية أولا بأول، لكي يتجنب المضاعفات الكبيرة للمرض. كمان لكل مريض سكر عدم التدخين مطلقا، وممارسة الأنشطة الرياضية المناسبة لكل مريض.
1: وطبعا نحن فعلا يعني شاكرين للدكتور سميح محمد أحمد القاسم استشاري أمراض باطنية وغدة صماء وسكري.
0: نعم مستمعينا، أما الآن إلى فقرتنا أو فقرتكم المساحة التفاعلية، وسؤالنا لهذا اليوم: هل تعتقد أن الناس يهتمون بفحص السكر بشكل دوري أم ينتظرون ظهور الأعراض؟ وهل سبق وفحصت مستوى السكر لديك بشكل منتظم؟ يمكنكم التواصل معنا عبر أرقامنا 78195-2121 أو الهاتف الأرضي 387-913، أو كتابة أي تعليقات في الواتساب الخاص بالإذاعة أو في صفحتنا في الفيسبوك. ومعنا أول اتصال في هذا الصباح. يا صباح الخير.
4: يا صباح النور والعافية.
0: يا صباح الرضا والنعيم على قلبك يا خالة.
4: كيف حالكم حبايبي دينا وديانا وناصر؟
0: الحمد لله احنا بخير ما دامك بخير.
4: اولا ببدأ بالكلام، بعزي انيسة انيس بوفاة ابن اخته واعد
0: الله يرحمه
4: ابن جهاد عباس. وثانيا انا الاولى من مرض السكري.
0: نعم
4: انا عندي مرض السكري.
1: كيف تتعاملي معي يا خالة؟ طبعا
4: بتعامل معي يا بنتي، ما في ساعة بحظ ساعة ما بحظ.
1: طيب
4: بهذا الصدق كسلة كسلة
1: كسلانة.
4: ايوه كسلانة كثير، وبعدين فتور قدرة عالية، قطعوا عالية ستين أصابع
0: بسم الله،
4: والشبكية والشبكية عين راحت وعين لا
1: بسبب السكر. يعني هو مع المضاعفات يا خالة اللي بتحصل معك.
4: أنا يا بنتي أروح دائما أروح عند عيني واحد مخصص سكر، عبد الرحيم سلام التميمي.
1: طيب
4: عبد الحكيم التميمي.
1: أيوة
4: بعدين مرض السكر يا بنتي دائما دائما دائما ما حد فاضي له.
0: نعم. طب يا خالة هذا المرض هذا يعني هو وراثة في العائلة أم إنه أصبت
4: أنا يا حبايبي كلنا إحنا بالبيت، أنا وأمي وأبي وإخواني وعائل وعيال عمي وعيال خالة الباب مسكر احنا كلنا يعني من واحد لواحد بسبب كان جدي ابو امي.
1: ايوه هو وراثيا،
4: هو جدي ابو امي اعتقدنا احنا بعده، بس عماتي لا خواتي بي لا ولا واحد فينا نحن بس.
1: ايوه
4: انا اخواني أنا أخواني.
1: طب يا خالة كيف معك الأكل؟ يعني إيش تأكلي؟ كيف الوضع؟
4: الأكل استعمل الأكل اللي قال على الدكتور، يعني منتظمة بالأكل. الحمد لله كله مثلا كله قمح قمح خضرة والحاجات الدسمة ما أكلش، والممنوعات الحلويات إذا ممنوعة ما أكلش.
1: لأن شوفي في البعض، في شوفي أنا أعرف ناس يا خالة للأسف والله يعني هم بيكونوا أساسا مصابين بالسكري، وتلاقيهم بيأكل الحلويات، يشرب الشاهي، يأكل الموز، يعني وإحنا عارفين إن الموز فيه كمية سكر مش طبيعية.
4: أنا وعدك وقسما بالله ولا أكل حاجة
1: الحمد لله،
4: لأن لا ولا شيء. بعدين دحين مع كبر السن حتى الأكل يقل يقل.
1: أيوة تلقائيا
4: حتى الناس تأكل. أيوة بس أنا في حاجة يعجبني الشاي كتير، هو ممنوع علي.
1: أيوة
4: الشاي بس، وبعدين أنا يضرب إبر أمسلين، يقولي لي يضرب إبر أمسلين يأكل كل شيء كذابين. عاد خاصة البطاط لما واحد يأكله ولا التمر يقدل بالقدل.
1: أيوة
4: أنا يقدل بي، يقولوا التمر ثلاث بطاط مليحة مفور كذابين.
1: يعني سبحان الله شوفي يا خالة ما بين قسم والثاني يختلف الوضع، كل واحد يعني ممكن انت ما تتقبليش، بس في ناس يمكن اجسامهم تتقبل.
4: ما شاء الله ما شاء الله، في حد من اسرتي ياكل الحلاوة ياكل الحلويات الكيك، قلت انا دق ابره لكنه بعدين يأثر عليك.
1: ايوه
4: يأثر كثير. شوفي هذا السكري صباحه ربي يبعد كل إنسان منه.
0: آمين
4: إن شاء
0: يا
4: الله.
0: رب. وإيش بتقول يا خالة للناس اللي بتعاني من هذا المرض وما تهتمش بحالة؟
4: بقول لك اهتم بصحتك اشتري عافيتك، لأن الفراق مش تمام، تضر صحتك وتضر نفسك.
1: أيوة.
4: بعد شمك هذه يقدر بك بطرب مكان
1: صحيح
4: تهملك. وفي عندنا، بس صدقي ان لما نروح مستشفى الجمهورية يقولوا احنا فحصت راكمي، والله العظيم يا بناتي يقولها من 5 سنين.
0: ايوه في
4: ايش تقولوا معانا احنا الابالي وكل ايش يجلس بك عليهم داخل المستشفى جهال. ها أيوة. والله اطفال كثير، هذا من الضيق حق البلاد، مش راحة نفسية يسبب لك السكري
0: فعلا. وايضا الامراض
4: الوراثية حقنا ما فيها السكري الحكومة حقنا
0: خالية من الامراض.
4: لا ديك استغفر الله العظيم. مع السلامة حبايبي.
0: مع السلامة يا خالة.
1: الله يحفظك. كان الختام صراحة رائع يعني خالة أم أحمد لما شافت نفسها بتجيب العيد. الله يسعدك ويعطيك الصحة والعافية. اتصال جديد بنقول يا صباح الرضا.
5: يا صباح النور والعافية.
1: الله يسعد لي قلبك يا خالة نورية، كيف حالك؟
5: الحمد لله، كيفكم انتم؟
1: الحمد لله بخير.
0: الحمد لله.
5: الحمد لله. وين سمعت يا أم أحمد؟
1: أيوة.
5: خلوا على من غير مشاكل. أقول ليك نحن السكر، شوفي أنا أشرب الشاي الأحمر، فهمي اللي بيسوون له كتلي أشرب معاهم، إنني ناقص سكر لا أستقع، يعني أيوة. عادي، ولا إنه سكر كثير وإنه سكر قليل، تمام؟
1: تمام.
5: أيوة أسوي. وسميها اللي بالشاهي اللبن العصر ما شربش، لانه المفيد شبيه الاحمر احسن من الابيض، الابيض يجيب مرض، يبوسه ويجيب وجع يجيب كل شيء، تمام. وامشي الصبح دحين اول قمه
1: يجيبوا
5: خرجت اجيب روتي من وراء امشي، افتهم لي
0: ايوه
5: المشي، تمام. والسكر مش كثير فيه يعني كده 160 170 180،
1: افتهم لي. اوجبي كمان يا خالة احيانا مع ارتفاع العمر
5: أيوة.
1: يبدا كمان يرتفع شويه
5: ايوه،
1: فيكون تلاقي طبيعي احيانا
5: ايوه فعلا. بس انا شوفي كم لي كم الزمان يعني ازيد من سنه راح ابحث، اما دحين شفتي كيف تدور على قولتي تعبانه ما اقدرش امشي من هنا لين اخذ الظهر، هم يقولوا تعالي الصبح. طيب اني والله يا دينا أشتي أروح مستشفى عدن كله بلاش، إيش تحصل الأمة والأمان يدخلونك إلا من بعد ما تخرج نفسك، تروح الساعة 5 أنت لا قرع
1: أيوة.
5: لا غداء، وأني نشفة حرمة أني كبيرة سكري في بي مقدش أني نشفة يجيني تمام ولا لا،
0: مقدش
5: أتعب نفسي. هنا معنا عيادة الشفاء في دكاترة كده كتير، أشتو فلوس فين الفلوس؟ يلا نحن مسؤولين دخل البيت، والله يدري بي أشرب حق السكر، أشرب حلبة حبوب، أشرب حق

0: روما ها
1: ايوه
0: احتفظ نفسي يعني ما عشتش ما اكلش كتير حالي يعني معايا الشاي كده والرز ما اكلش كتير يوم ايوه يومين 3 ايام لا تمام اخذ بقى جلسه جعانه ولا باكل رز يعني استغفر الله العظيم كرهنا الرز والله اسوي لهم صياد يا اسوي لهم يعني زربيان ولا كده يعني مقلوب ولا عدس مطفايه طاونه انني اسوي بس مشتيش نفسي كده تسدد والله يا دينا اجلس والله العظيم انني ما اكلش كثير يسختك على السكر
1: هو
0: الجياع
1: يا خالة الواحد شوفي ينتبه أساسا، يعني إذا أنت
0: للاسف
1: ما انتبهتش لعمرك بهذا الوقت متى عاد بتنتبه؟ إذا قدامك تشوفي يعني والله يكونوا صغار بالعمر جدا،
0: ايوه
1: يعني صغار
0: بس
1: ويبدأ مسألة السكر يظهر، كل الأمراض
0: بالضبط
1: بتظهر وهو يكون
0: بالضبط
1: صغير أساسا.
0: والله دحين جنبنا هنا اليوم الرابع انه خامسه بيدقها هنا يعني مش قاعد مزوجه ما شاء الله معاه 2 بنات ولد البكر حقي ماتت بنت
1: أيوة
0: ده شفتي ماتت كم الصدمه اللي ده دحين طلع لي ضغط وقال لي له شفتي كيف
1: بسم الله
0: ودوني المستشفى ماتت ولا امس ايش على وليده زهر اثنين زهر ايش الليده دي ايش الليده بكيت على بنتي معوقه رجلي ويدي ايوه دخلني بروح عند بي بروح عند بي ماسكه ابوها وبدل بهم ابوها وهم زغار شفتي
1: ايوه
0: ايوه يعني اني شفتي اني من القهر من المشاكل اني جيلي اتعصب لو احد يهب لي كلمه والله العظيم ما كانش كده من بعد ما جالي سكري يعني
1: يجيب
0: هذا
1: شوية أعصاب.
0: اتعصب ايوه لو احد يهب لي كلمه كلها كلمتين جيلي كم الحاله وارجع بعدين اتحدى قليل كده واروح اشرب لي مي بارد واتمدد لي مشتش اكل أظهر ما لا ما اشتيش ما اشتي اكل حاجه لان يعني ماسكه زي اختي تجيلي سكري ما شاء الله عليها تاكل شكليتي تاكل حلاوه اللبن تاكل في بيضه صدري دحين راحت الامس المستشفى اني ماسكه لقمي ما شاء الله وسميه كده سميحه لو شفتي كيف مسكينه في اسم اسم الرئه في المعده يلا اني ياتي انجلس لا في بس ناكل كده حاجه شو يعني اموت على البيض البيض بس ما فيش ايش معاه مع بصل مع بطاط مع لا كده صافي افرشه ناكل اني ابن بيتي ولا بنت سميه سميحه ما تاكلش تقول اني ما يعجبنيش البيض مسكينه تاكل كده روتي ولا حاجه كده قبل اما انه ده البيض يعجبني مش لاني ما فيش
1: المهم يا خالة بس انك تنتبهي على نفسك
0: ايوه
1: واحدة
0: ما
1: واحدة،
0: فيش وين
1: تعرفي ايش اللي
0: دينا
1: تاكليه. ها
0: ما فيش كوليسترول لا
1: الحمد
0: ولا
1: لله
0: ضغط ولا ضغط
1: الحمد
0: في
1: لله
0: سكري قليل الحمد لله بعدين نمشي يعجبني المشي
1: حل المشي.
0: والله يعجبني ما شاء الله لك خالة سمي حبيبتي كيفك حبيبي
1: الحمد لله يا خالة، كيف
0: انا
1: حالك؟
0: قلبك الحمد لله يا قمر انتي
1: تسلمي لي يا
0: والثانية
1: حبيبي، الله
0: نسمية
1: يحفظك.
0: المهم عيك الثانية ديانا
1: ديانا
0: الله
1: ايوه
0: يحفظكم ويهب لكم العافية
1: آمين وإياكم يا رب،
0: ويخليكم ان شاء الله يخلوكم يا رب
1: آمين وإياكم، شكرا
0: يلا
1: جزيلا،
0: سلمي عليهم كلهم حبيبي
1: الله يعطيك العافية،
0: عافية آمين أن يفتح قلبك الله
1: شكرا
0: يحفظك
1: جزيلا على اتصالكم، والله يسعدكم. معنا اتصال آخر يا ناصر، نقول ألو يا صباح الخير.
2: ألو صباح الخير والعافية.
1: صباح العافية على
2: ألو
1: قلبك يا خالة، معاكي.
2: كيفكم يا بنات الله يحفظكم.
1: الحمد لله
2: تحية
1: وأنت كيفك؟
2: للمخرج، تحية لمحمد العغربي ونورية. أنا هذا السكري بلا أني نوقفي بسكري بس يعني قال لي الدكتور التميمي أعطيه كل مستقيل يعني بس خففي الأكل مرة خلاص منعتهم كل حاجة. قال لي الله يكرم الخير قد تموت الرجال بلا يوكل دقينا أبر هو نفسه يوكل التميمي بسكري يوكل حلوية. أنا قال لي أنا حماتي هناك تشتغل يعني كان في اسمه عنده يعني دخل الناس
1: أيوة
2: نحن معاه إجازة. المهم جرح كذا سووا العملية بالزراب طبعا بالجام بس ما شاء الله علينا نحن ما بس نحن جلطة سوت له جلطة دماغية دي فقدت له الذاكرة انفعالات. قال لي شوفي هي الانفعالات اللي ترفع السكر الانفعالات لما يكون الإنسان منفعل منفعل إيه ترفع السكر الأكل يعني لازم يكون في سكر داخل الجسم لكن لما تفقد السكر قال صعب يعني يرتفع سبب قال يعني جلطات سبب أحيانا موت بالتخطيط مات بسبب هبوط السكر ابنها دقلها إبرة وقضى
1: أيوة.
2: مع القدر وهي جيعانة هبطت ما ماتت ساعتها

0: قلت حتى لا اعطيته ده بس يعني صعوبه يعني بطيء. ها انا الشيبه كانوا كلها والله كل اي حاجه حلوة والله الحين
1: بس كيف تمام يعني
0: ده بس الحين فاقد الذاكره ولا عداري بحاجه ولا شيء بس ماشي يعني ارتفع على سكر مره يعني احنا معانا جهاز يعني نقيس قال نقصي 15 من الجهاز ودونا اللي استعملوا الطيبات ننصحهم انه يرجعوا الادويه يجدلوا بالادويه حقهم حاب السكر والله جدلوا الادويه
2: لا ما بينفعش اصلا
0: قالوا نعم تمام
2: شوفي يا خاله كل يعني شيء يعني فيه له اضرار بالاخر
0: قال نعم ما فيش نعم مره سكري هذا لازم تكون لا. السكر والشاي والسيجاره
2: لا
0: واحده عندنا جارتنا قدلت الادويه
1: يا الله يعني مش للدرجة يعني بالأول والأخير هو مرض يعني لا أعراض ولا أسباب ما
0: بعد قتلة نتيجة كبيرة برجع بيأثر عليه حتى داري الإنسان استعمل بالأسباب يعني تقلل من ده تستعمل البر ولا لكن الأدوية تشربها
2: أيوة
0: وهذه النصيحة أنا كنت عندي سي دكتور يعني بس كنا بنسأله بس يعني قليل المقابلة حقه
2: ان شاء الله نعودكم مره ثانيه يا خاله وباذن الله يكون متواجد معنا ويجيب على كل الاسئله اللي بتطلبوها
0: مع السلامه الله يعطيكم العافيه
2: شكرا لك يا خاله تسلمي على اتصالك معنا اليوم وكالعاده مرض السكري يعني هو من الامراض الشائعه اساسا مثل الضغط اللي تناقشنا عنه مسبقا فبنلاقي انه كثير من الناس مصابه فيه ان كانوا صغار في السن او حتى كبار ولكن المساله هي في طريقه التعامل مع هذا المرض واتصال جديد ويا صباح السعاده
3: ايش هي صباحكم بخير عافيه دينا وديانا والمخرج ناصر
1: ويسعد ايامك يا عوض
3: والله اليوم بالنسبه لموضوع السكري يعني الصباح يطرق كل سن معروف الكبار السن يعني الكبير والصغير
1: صحيح
3: وهناك في قصور يعني في بعضهم يعني ما يقدرش يقاوموا يعني بسبب الفقر ما يقدرش يشتري اللي بره الانسولين انا اعرف شخص يعني يروح مستشفى الجمهوريه يعطوا له امبوله وعدها 15 يوم يعني ليش هذا العذاب؟ المفروض يعملوا امبولتين اخشار كامل يكون يعمل زياره واحده بالشهر.
2: ايوه.
3: لكن لا يعملوا امبوله 15 يوم يقولوا له لا تجيش بعدين الا بعد 15 يوم اللي بعد الشهر
2: يعني كانه يدبر حاله بال 15 يوم الجايه.
3: ايوه يعني 15 يوم على حسابه و 15 يوم على حساب مكتب الصحه هذا حرام ظلم والله.
2: نحن معك يا عمر ايوه تفضل.
3: ايوه يعني اللي هو طبعاً يعني تحصله يتمني لحاجه الان فيها كويات كبيره فيها زي الطاحونيه زي حاجات كبيره بس غاليه ماشي امكانيه
2: ايوه تحتاج امكانيه
3: ايوه وانا شوفي معنا صرتنا في معنا شخصين لهم سكر بس نحاول نراعيهم يعني بس يعني نجيب كل حاجه قبالهم كلها وذا
2: طب كيف أعصابهم يا عوض؟ أنا بعرف إنه أصحاب السكر ربما يتعصبوا شوية غير عن الناس، كيف الأعصاب معهم؟ بتلاقيهم متعصبين ولا بيتعاملوا طبيعي؟
3: والله يتعاملوا معنا طبيعي وهم المرجعية لنا. يعني نرجع لهم بأي حاجة.
2: أيوة.
3: وأنا أذكر واحد المسؤولين حقنا دائماً لما نجي نعمل له حاجة يقول له صباح طلع لي السكر من الصبح.
2: أيوة.
3: هذه الكلمة دي واصلة لسانه، طلع لي السكر من الصبح. فنسأل الله السلامة ويجنب كل حد من هذا المرض خبيث
2: صحيح
3: ولو حصل لك جرح ولا حاجة ما يلتم على سهل
2: أيوة ويعانوا معه
3: التبول غير إرادي والله التبول غير إرادي إنه في شخص يقول لي يا أخي راعي جنبي على جنب أشي تخبيه ورا البابور عشان الله يرزقكم التبول ما يقدر يمسك حق البول فهذا والله يعني مشكلة والله أسأل الله أن يجنبنا ويجنب كل شخص
1: آمين يا رب والله يعيني اللي فيهم المرض شكرا جزيلا يا عوض على اتصالك معنا اتصال اخير طيب اذا اي شخص حاب انه يلحق فيلحق نذهب لقراءة التعليقات المتواجدة معنا لهذا اليوم قدرية جلال عم بتصبح علينا وتقول يسعد صباحكم بكل خير وسعادة أسأل الله أن يعطيكم حتى يرضيكم ويرزقكم حتى يغنيكم ويجعلكم من سعداء الدنيا والآخرة اللهم آمين وشكرا يا قدرية
2: ومعنا الأستاذة كمان منى سعد بتقول صباح الورد عليكم ديانة ودينا وناصر. الفحص المبكر دائما لأي مرض يساعدنا على التخفيف من تفاقم المرض وخصوصا السكري الذي يعد من مرض العصر، وعلينا سواء مرض السكر أو غيرهم من الأمراض.

0: تنظيم غذائنا وعاداتنا اليومية والوعي الصحي المطلوب، خاصة مع دخول الأغذية السريعة والمختلفة وكمان ضغوطات الحياة اللي تزيدنا يوم بعد يوم. ونتمنى للجميع السلامة والحفاظ على صحتهم.
1: نعم آمين، وشكرا أستاذة منى. هنا أيضا فارس العبادي: لا شيء يعادل جمال هذه اللحظة، أزيح الستائر وأفتح النوافذ وأدخل شيئا من وهيج الشمس وتأملوا الصباح وابتسموا واجعلوا مزاجكم مزهر، ثم تفننوا في صنع القهوة. صباح الورد والكادو، يسعد صباحك يا فارس.
0: وعبد الواحد أيضا بيقول: بعد هذا الصباح الجميل ليس مجرد كلمات تنطق به، بل هو طمأنينة تسكن الروح ونورا يضيء الوجه مهما أظلمت الظروف. أن تكون صادقا يعني أن تملك الشجاعة لتكون أنت بلا أقنعة، تزيف حقيقتك ولا مبررات، تجمل زللك. في زمن كثرت فيه الأقنعة يبقى الصدق هو النقاء الذي يمنحك هيبة لا تشترى وراحة بال لا تقدر بثمن. قد يكلفك الصدق بعض المواقف لكنه يهبك أعظم جائزة، الضمير متخفف من أعباء الزيف ونوم هانئ بلا خوف من انكشاف الستر. وكن صادقا مع الله ثم مع نفسك، فبالصدق تنمو أطهر العلاقات وبه تستقيم أخطاء الطريق.
1: نعم، يسعد صباحك. وأذكار صديقتنا من العنادة عم بتصبح علينا وتقول: صباح النور والسرور على قلوبكم الطيبة. أستاذة ديانا ودينا والأستاذ المخرج متميز الناصر فايز وكل المستمعين الأعزاء، وتحياتي لخالة أم حمزة، ويسعد صباحكم ويسعد صباحك يا أذكار.
0: وكمان أم قاسم بتقول: صباح الخير صباح العافية، فإذا سألت الله فاسأله العافية فإنها تاج على رؤوس الأصحاء. يسعد صباحك وصباح كل الناس اللي بتكون معنا حاليا وبتسمعنا وبتبعث لنا أيضا هذه التحيات اللطيفة.
1: نعم، أمان الحامي تقول في رسالتها الصباحية: علمتني الحياة أن هنالك أشخاص يصافحون القلوب قبل الأيدي، فأسعد الله قلوبا طاهرة إن وصلناها شكرت وإن قصرناها عذرت. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه، أمطر علينا ببركتك وبلغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخرة. اللهم أمين. صباح الخير وبتصبح للجميع من أمان الحامي.
0: وكمان متواجد معنا شكري باقوسير بيصبح علينا وبيقول: يسعد صباحكم بكل خير وسعادة دائما يا رب، وصباحك جميل يا شكري. وكمان دائما ما ننساش أبو خالد حلصم اللي بيكون متواجد معنا كالعادة في كل البرامج وصديق للإذاعة بشكل عام، يسعد صباحك.
1: نعم، ومطيع لحق علينا، جالس يكتب، إذا قدرت أن تلحق علينا نذهب إلى قراءة الرسائل في الفيسبوك. واعتقد انه صدام صالح قحطان عم بيصبح علينا ويسعد صباحك يا صالح، وايضا راحت للتعليقات.
0: هنا موجود معانا يا ديانا طبعا ياسين بيقول: صباح الخير يسعد صباحكم بكل خير وعافية دينا وديانا والمخرج ناصر فائز.
1: ومبارك، أسعد ربي صباحكم يسعد صباحك يا مبارك. وأيضا شكري باقي السير، أعتقد أنك قرأتي يا دينا.
0: لا ما قرأت، شهادة تفضلي.
1: ليش أوكي، هذه مختلفة قليلا. هنا شكري باقي السير قال: خاطب صباحكم بلغة الورد، فلن تصل إلى لمن كان في قلبه ود، ويكفيكم منه عطر محبتي وهو أجمل رد. صباح الورد حرف الدال دينا وديانا. أنا ضيعت حرفية. شكري والمخرج ناصر وكافة الطاقم رادو عدن الغد والمستمعين الكرام، وتحياتي لكم وتحياتنا لك.
0: وأيضا معنا عباس عبد العليم بيقول: صباح الأمل المشرق يسعد صباحك بكل خير وعافية، وصباح الناس اللي بتتابعنا كمان. ويعني نقدر نقول كي نشوف باقي التعليقات المتواجدة هنا، فعلشان ما نكونش سبنا بعض التعليقات، لأنكم مثل ما بتعرفوا في بعض الأحيان ما بتطلعش معانا كل التعليقات. وبالأول وبالأخير احنا بنعرف انه مرض السكري هو يعتبر من ضمن أمراض العصر اللي أصبحت مرافقة للجميع، فبالأول وبالأخير فقط ننتبه لصحتنا، إضافة إلى كنا من النوع اللي بنأخذ الأدوية ودائما بتكون موجودة معنا، نحرص على أخذها بالوقت المناسب، مش فقط نأخذ أدوية وبعد الأدوية هذه نرجع وناكل كل الأشياء اللي خطرت في بالنا. لا، إحنا لابد من إن إحنا نوصل ونعمل نظام معين، مش علشان شيء، علشان صحتنا وعلشان نكون إحنا بالأول وبالآخر قادرين على التحكم بأنفسنا.
1: فعلا انتبهوا لأنفسكم مستمعينا، يعني هذا المرض لا يرحم لا صغير ولا كبير، فيجب علينا أن نهتم بأنفسنا ونهتم بأحبائنا الذين أصيبوا بهذا المرض. أعتقد أنه وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة يا دينا.
0: بالضبط هكذا، وختامنا اليوم هنا في هذه اللحظات، ولكن أكيد لنا لقاء غدا بإذن الله تعالى في مواضيع جديدة وهذه الفقرات اللي تعودنا فيها معكم. إلى ذلك الحين كونوا بخير وعافية،
1: إلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني، غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
8: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر،
5: بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن شارع 90 كابوتا مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
0: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
2: المختبرات الطبية،
0: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
0: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
0: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
0: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
0: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
0: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عادنا الغد. 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

بدء امتحانات السنة التحضيرية بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة عدن. وكيل محافظة حضرموت المساعد يناقش مع مدير هيئة المواصفات سبل تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك بوادي حضرموت. القوات المسلحة تحرر مديرية حيس بالكامل من سيطرة الميليشيات الحوثية وتؤمن مناطقها الريفية. السيدات والسادة، نشرة الأخبار الرئيسة، أهلا بكم. بحث وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور المهري في العاصمة المغربية الرباط مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربي الدكتور يونس السكوري، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والاستفادة من التجربة المغربية في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني. واستعرض الجانبان آفاق تطوير الشراكة بين البلدين في مجالات تكوين المدربين وحوكمة منظومات التدريب وهندسة البرامج والمناهج والتكوين بالتدرج والتناوب بين مؤسسات التدريب والمقاولات. كما ناقش الجانبان آليات تعزيز قابلية تشغيل الشباب ودعم إدماجهم المهني وتطوير برامج تدريبية أكثر ارتباطا بالتحولات الاقتصادية واحتياجات القطاعات الإنتاجية. هذا وأكد الوزير المهري تطلع بلادنا إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب المغربية المتقدمة في مجال التكوين المهني وتنمية الكفاءات، مشيرا إلى أن الزيارات الميدانية واللقاءات أتاحت له الاطلاع من قرب على عدد من التجارب والممارسات التي ستسهم في إعداد استراتيجية لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن. بدأت بجامعة عدن امتحانات السنة التحضيرية والمفاضلة للطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الطب والعلوم الصحية للعام الجامعي 2026-2027. وتفقد وزير التربية والتعليم الدكتور عادل العبادي ونائب رئيس جامعة عدن لشؤون الطلاب الدكتور محمد العطاس عددا من القطاعات أو القاعات الامتحانية، واطلع على مستوى الإعداد والتنظيم وسير الامتحانات التي جرت في أجواء اتسمت بالانضباط والهدوء وفق الإجراءات المعتمدة. هذا وأوضح العطاس أن جامعة عدن استكملت كافة الترتيبات اللازمة لتنظيم الامتحانات، مشيرا إلى أن اللجنة العليا برئاسة رئيس جامعة عدن أقرت تمديد فترة القبول والتسجيل لإتاحة فرصة أكبر أمام الطلاب في ظل تأخر إعلان نتائج الثانوية العامة. ناقش وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي مع المدير العام للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بوادي حضرموت عمر شامي، ناقش مستوى سير العمل في الهيئة وسبل تعزيز دورها الرقابي لحماية المستهلك. واستعرض اللقاء جهود الهيئة في تنفيذ مهامها الرقابية والفنية وإجراءات فحص السلع والمنتجات والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة، إلى جانب مناقشة أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق والمنافذ والحد من دخول وتداول السلع غير المطابقة أو المنتهية الصلاحية. في أجواء كروية حماسية وتحت الأضواء الكاشفة على ملعب الفقيد برادم بمدينة المكلا، اتجهت الجماهير الحضرمية نحو نهائي بطولة كأس البلدة لكرة القدم 2026 الذي جمع فريقي شعب حضرموت وسمعون الشحر، الذي توج فيه نادي شعب حضرموت بطلا للبطولة في ختام أحد أبرز الأحداث الرياضية المصاحبة لموسم البلدة السياحي. أقيم في مدينة عتق حفل إشهار الاتحاد العام لطلاب شبوة تحت شعار رؤية واحدة وهدف واحد، وذلك بحضور وكيل المحافظة أحمد حماد وعدد من المسؤولين والأكاديميين والقيادات والشخصيات الاجتماعية والطلاب.
وخلال الحفل أكد الوكيل المساعد لمحافظة شبوة فهد الطوسلي اهتمام قيادة السلطة المحلية بقطاع الشباب والطلاب وحرصها على مساندة المبادرات والجهود الرامية إلى تنظيم العمل الطلابي وتعزيز دوره في خدمة المجتمع، مشيرا إلى أهمية قيام الاتحاد العام لطلاب شبوة كإطار طلابي جامع يعزز التواصل بين الطلبة ومؤسسات التعليم ويتيح لهم مساحة أوسع للتعبير عن قضاياهم وتطلعاتهم، بما يعزز روح المسؤولية والانتماء ويكرس العمل المؤسسي القائم على الحوار والتعاون والتوافق. تخرج 60 متدربا ومتدربة من أبناء محافظة عدن في ختام مشروع تعزيز صمود المجتمع وبرنامج التمكين الاقتصادي للشباب الذي نفذته منظمة ديم للتنمية بالتنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن وبتمويل من الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات وتعزيز قدرتها على الصمود. وتضمن المشروع الذي استمر شهرا برنامجا تدريبيا مهنيا في مجالات الكهرباء والطاقة الشمسية والخياطة بهدف تمكين المشاركين والمشاركات اقتصاديا وتعزيز قدرتهم على الصمود والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة. هذا وأوضحت وكيلة محافظة عدن لشؤون المرأة والطفل اشتياق سعد أن تأهيل الشباب وتعزيز دورهم يسهمان في استقرار المجتمع وبنائه، مثمنة دور منظمة ديم للتنمية مؤكدة دعم السلطة المحلية لتمكين الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء الوطن. تحتل الهجرة الحضرمية مكانة متقدمة في سجل التاريخ العربي لما حملته من رسالة إنسانية وقيم أخلاقية تركت أثرا خالدا في مختلف المهاجر حول هذا الإرث الحضاري المتجدد. الساحة الثقافية شهدت ندوة فكرية ركزت على إبراز أبعاد هذه الهجرة واستحضار نماذج ملهمة من أعلامها الراحلين، السيد شيخ بن عبد الرحمن الكاف نموذجا. جرى بمديرية تريم بحضرموت توزيع 15 حقيبة مهنية للمستفيدات من مشروع التمكين المهني للشباب في نسخته 5 الذي نفذته جمعية نبراس للتنمية بتمويل من مؤسسة متطوعون. وشمل المشروع تدريب المستفيدات في مجالات الخياطة أو خياطة الملابس النسائية والكوافير والتجميل والطبخ، إلى جانب تنفيذ برنامج تدريبي مكمل في مهارات الإدارة المالية وفنون التسويق، بما يسهم في تعزيز قدرتهن على إدارة مشاريعهن وتسويق منتجاتهن وخدماتهن بصورة فاعلة ومستدامة. وأكد مدير مديرية تريم عبد الكريم بابطاط أهمية مثل هذه المشاريع في دعم المستفيدات وتمكينهن من امتلاك المهارات المهنية التي تساعدهن على الاعتماد على الذات وتعزيز فرصهن في سوق العمل. اختتمت في جامعة لحج فعاليات برنامج مهارات الاستعداد المهني في عصر الذكاء الاصطناعي الذي نفذته مؤسسة يمن للتدريب بهدف التوظيف بشراكة مع جامعة لحج، مستهدفا نحو 250 طالبا وطالبة من طلبة المستويات الأخيرة. البرنامج والذي استمر لمدة شهر ركز على تعزيز جاهزية الطلاب للانتقال إلى سوق العمل من خلال تزويدهم بالمهارات العملية التي تتطلبها الوظائف الحديثة ومواكبة التحولات المتسارعة التي أحدثتها تقنيات الذكاء الاصطناعي. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بدء امتحانات السنة التحضيرية بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة عدن. وكيل محافظة حضرموت المساعد يناقش مع مدير هيئة المواصفات سبل تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك بوادي حضرموت. القوات المسلحة تحرر مديرية حيس بالكامل من سيطرة الميليشيات الحوثية وتؤمن مناطقها الريفية. شكرا لكم على حسن وكرم المتابعة، في أمان الله.

0: هالفترة.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: القضية دي خدت 40 ضابط
2: سينيور بس.
1: كل صيدلية كان عليها ضابط، ما شفناش حامل، ومرة واحدة لقينا معاها عيل وعملت له اسبوع
2: مستمتعة.
1: ده شغالة في المستشفى، جت اشترت مني شفة أرنبية وأنا ما ببيعهاش، بعت جبتها من صيدلية تانية. يعني أنا لو كنت ضربته من نار وكان اتعور.
2: النهارده حلقتنا مختلفة شوية، بنتكلم عن الجريمة بهدف العظة والعبرة والتوعية. تاجر مخدرات قاتل حرامي، لكن حد تسول لنفسه انه يسرق طفل، دي كارثة. وعايزين نقول من على مر السنين، قديم قوي وحديثا، مفيش مجرم بيفلت، ومفيش فرق ما بين غني وفقير، مفيش فرق غير ان القانون بيطبق، غير ان الجناة بتيجي، غير ان الحق بيرد الأهل. خالد بيه الأنصاري، شرفتني ونورتني.
1: أهلا بيك خالد بيه. أهلا بيك.
2: عايزين نتكلم يا خالد بيه، جريمة سرقة أطفال فيها حالة
1: واحدة فلاحة غلبانة من محافظة كفر الشيخ، كانت مخلفة توأم، ولازم يبقى ذكر. يعني القضية دي لازم يبقى ما تلاقيش فيها يعني طفل بنت، لا لازم يبقى ولد. كان فيهم طفل مش عارف يرضع، فعمته خدته هي وابوه، وجم على مستشفى الشطبي للأطفال. فهي منها جاية من سفر طويل متخدلة وبتاع، ولقت اتنين قاعدين جنب منها، ايه الحكاية الرواية اللي ده انا مش عارف ارضعه، طب انا اخدش الحمام تشطفي وبتاع، وتطلع تلاقي الولد. طلعت ما لقيتهوش ولا لقيته، نفس الاسلوب ونفس الطريقة. كانت الست الفلاح دي كانت اتناقشت ومعمل لها محضر مناقشة، قعدت اقراه كله. الولد كان مولود بشفة أرنبية. احنا لما بنبقى في بطن امنا بيبقى العندي والعندي بتبقى هنا، وكل ما ننمو العندي تقرب للعندية، تاخد الشكل الطبيعي. اخر منطقة بتقفل المنطقة بتاعت الانف العليا، ممكن تكون ايه ما لحقتش تقفل، فبينزل بيقولوا عليها حالة شفة أرنبية. حالة الشفة الأرنبية دي ما بترضعش طبيعي زي بيت الحالات. هو بيستنوا على الولد مثلا، على حسب ما تعلمت من الدكاترة هناك، بيستنوا عليه سنتين ويعملوا له عملية يقفلوا الشفة دي. بالنسبة للرضاعة، ما ينفعش يرضع من صدر والدته، بيرضع ببرونة، ولازم الببرونة بيبقى لها شكل معين. الببرونة لازم يكون لها شكل معين. فقلنا حلو، علامة مميزة، هي نبدأ ندور. تمام. القضية دي خدت 40 ضابط، كان فريق بحث برئاسة العميد طارق زمزم. وكنا ليه بقى؟ لأن قالك إيه، كل مكاتب الصحة اللي بتطلع شهادات ميلاد كلها تترقب، أو ياخدوا فكرة بالهذا، عشان لو جات يعملوا له شهادة ميلاد يعرفوا على طول. حالة شفة أرنبية تبقى محل شبه. بلغنا مكاتب الصحة، وبلغنا مستشفيات الأطفال كلها، وبلغنا كل دكاترة الأطفال. وما هو أكتر من ذلك، رحنا للشركة اللي بتعمل الببرونة بتاعت الشفة الأرنبية. ما بقول 40 ضابط،
2: سلسلة متكاملة.
1: رحنا للشركة اللي بتعمل الببرونة بتاعت الشفة الأرنبية دي، انتوا بتنزلوها في كم صيدلية؟ فقعدوا قالوا لنا 8 صيدليات. كل صيدلية كان عليها ضابط.
2: ممتاز.
1: ليه بقى؟ لأن كان متوقع ان لازم الناس دي هتلجأ للصيدلية تشتري بتاعت شفة أرنبية. ان حاجة تنور. والله القضية دي بالذات خدت مدة، مثلا خدت 50 يوم
2: بقى.
1: 50 يوم. والقضايا دي دايما تيجي المجني عليهم لازم يبقى غلبان، يعني لازم الطفل يتسرق منه لازم يبقى غلبان، عشان يضمنوا ان اهليته مش هتتكلم ومحدش هيهتم.
2: ده هم معتقدين كده.
1: هم معتقدين كده. المهم، فبقرا ابتدى لقيت الست بتقول ان الجوز سيدتها اللي كانوا قاعدين جنب منها كانوا لابسين في رجلهم كاوتش، وكانوا لابسين بنطلونات لونها، هي مش قادرة تقول بامبي، يعني اللون البامبي مش جاي معها، تقول بنطلونات حمرة فاتحة، ده كان لون يعني الست كانت من الأجف
2: برضو بسيطة اللي كانت
1: قوي يعني. فافتكرت بقى ان دول لازم يكونوا جايين من المستشفى. دول لازم يكونوا جايين من المستشفى. فين المستشفى اللي في اللي الممرضات ولا العمليات النظافة فيها بيلبسوا البنطلون البامبا؟ قعدت فريت بسرعة كده فعرضت اني مستشفى. طب انا هروح المستشفى هسأل على ايه ولا ايه ولا ايه يعني، ده ممكن يتوهوني في المستشفى. قدم زكي صلاح قال لي تروح لأقرب صيدلية عند المستشفى تسأل فيها باعت شفة أرنبية ولا لا. قلت له طبعا الفكرة عجبتني، قلت له حاضر. فرحت ما دخلتش المستشفى أقرب صيدلية، رحت له قلت له النبي أنت ما باعتش شفة أرنبية لحد يكون عيل تعبان ولا بتاع. قال لي لا ده في واحدة شغالة في المستشفى جت اشترت مني شفة أرنبية وأنا ما ببيعهاش، بعت جبتها من صيدلية تانية. قلت له قال لي بس في حاجة غريبة قوي يا باشا. قلت له إيه؟ قال لي الست دي ما كانتش حامل وفوجئنا اللي هي بتقول إن هي جابت ولد وعاملة له أسبوع. قلت له يا راجل؟ قال لي والله عاملة له أسبوع وهيصة والمستشفى راح يطلع البتاع ده وكله قاعد يبارك لها على السبوع على السبوع على السبوع على السبوع.
2: مستمتعة؟
1: فقلت له طيب دي اسمها ايه وعنوانها ايه؟ جه مديني اسمها وعنوانها. فرحت برضو رحت عند البيت ولقيت تحت البيت فيه صيدليه. دخلت على الصيدليه ما فيش كذا. قال لي لا والله دي جارتنا اللي فوق دي احتجت ابتدى وانا بعت جبته لها من صيدليه تانية. قلت له طب وانت ما شفتهاش حامل؟ قال لي لا لا حاجه عجيبه باشا احنا ما شفناش حامل ومره واحده لقينا معاها عيل وعملت له اسبوع ووزعت علينا حمص على كل اهل المنطقه. قلت له لا يا راجل. قال لي والله. فضلت قاعد تحت البيت كلمت زميلي في التليفون.
2: كلمت زكي بيه تشكره؟
1: لا لا ده انا كلمت زكي بيه عشان يلحق يجيب لي اذن نيابه. انا عايز اطلع اظبط، انا بامن على البيت عشان محدش يهرب من البيت عشان محدش ينزل ولا بتاع ده. فجاري جاب لي اذن نيابه وجينا طالعين لقينا القصه كامله والولد فيه شفة أرنبية وبتاع، خدته وديته لوالدته وبتاع. وبصراحة كان وكيل وزارة الصحة بتاع اسكندرية لما علم ان احنا جبنا القضية خد الولد ودخله مستشفى مخصوصة بتاعت أطفال وجاب له دكاترة من اللي هي اسمها ايه تخصصهم جراحة الوجه والفكين. دول بقى اللي عرفوني اللي بيعملوا عملية بعد مرور سنتين يكون الولد جلده بقى قوي يستحمل الغرز والكلام ده يعني، وبيفضل عايش هالسنتين على الببرونة بتاعت الشفة الأرنبية.
2: أنا نقدر نقول إن ربنا عز وجل بيخلق في المحنة منحة. الولد اتخطف عشان الوزارة تعمل مجهود مع أهله ويتم عمل عملية ليه مجانية من قبل الدولة. ورغم إن إحنا بنتكلم من 27 سنة لكن وزارة الداخلية شغالة، مجهودات شغالة، بحث بأكتر من فريق وطريقة وخمسين ضابط شغالين
1: اسمه ده
2: عشان ترد الحقوق، وده خاصة ان ده ابن طفل عشان حد ما عندوش دين ولا اخلاق يسرق طفل ويستحله لظروف ما بيحللها لنفسه وما يعرفش ان دي حاجة يعني
1: مع الواقع بتاعت مباحث القاهرة كونهم يجيبوا الجانية في اقل من 24 ساعة معنى كده ان في مجهود جبار حصل ومن عدد كبير من الضباط وقيادة حكيمة فوق راسه.
2: صح
1: يعني كان يعني ودي ميزة ان لما يبقى السيد وزير الداخلية خدم في الامن العام والامن السياسي.
2: هو انا بجمع ما بين مستين ما بين الحكمة والسرعة في الاداء.
1: والسرعة في الاداء يا باشا ده اتنين بيقول لك مشت مش عارف 60 كيلو وركبت كذا مواصلة ايا كانت الكاميرات بتتتبع لازم بتيجي في حتة وتقطع، معنى كده ان هي تيجي في حتة وتقطع يبقى في فريق ضباط نزل المنطقة دي جاب الكمالة وكملوا عليها الشغل لأن صعب جدا إن هم يوصلوها لحد مدينة بدر.
2: صح.
1: لازم جت في حتة يعني في سواق التاكسي اللي راح المقطم تمام ده جابوا نمرته وراحوا بيته وجابوا نمرة موبايله واتصلوا بيه حكى لهم بالظبط وراحت فين وخلت فين جم مكملين الكاميرا اللي بعد منها. ده مجهود جبار جبار جبار في اقل من 24 ساعة ده يعني شيء ولا الخيال.
2: مزبوط.
1: ولا حتى انا استغرب الاستاذ عمرو اديب هو وكان في الاستاذ يوسف البدري كان عامل معاه مداخلة وبيحكي له وقائع القضية فبيقول له الله اكبر ده احنا شرطتنا ولا شرطة سويسرا. انا بقول للاستاذ عمرو اديب شرطتنا امبارح كانت اجدع من شرطة سويسرا والنهارده والمستقبل ان شاء الله.
2: اللي ده دور عظيم وزاره الداخليه بتقوم بيه في الفتره الحاليه. وانت قلت نقطه مهمه جدا يا خالد بيه، ان الهدف مش عشان في كاميرات، لان في فترات هتقطع فيها الكاميرات.
1: أيوة.
2: في فريق بحث شغال
1: شغال
2: مجموعات بتكمل
1: شغال. بعض. تيجي نزل المنطقه تيجي تعرف تيجي الكاميرا اللي بعد منها يجوا مشغلين على ده درس لكل من تسول نهو نفسه. الشارع المصري متراقب.
2: زي ما بنتكلم عن الدور الإيجابي وقلنا عن حالات سرقة الأطفال دي مستحيل إنها تعدي، غير طبعا هناك حالات فردية لأن الكمال لله وحده بيكون لها ظروف غامضة لها حاجات كتير، لكن احنا بنتكلم برضو دور ضابط أو دور الموجود في جرائم عن استخدام السلاح، لأن كانت في ناس بتعلق على البلطجي اللي كان رابط البنت في شجرة وإن انت ضبطت النفس بدرجة عالية جدا انت مرضيش تضرب عليه نار عشان المجتمع عشان فعايزين نتكلم في النقطة دي. ردك عليهم ايه؟
1: رد عليهم ان استخدام القانون اقوى من استخدام السلاح. استخدام القانون اقوى من استخدام السلاح. واحنا وانا عن نفسي اتعلمت من قيادة حكيمة في وزارة الداخلية في احدى الفرق كان اللي هو يسري الروبي كان بيقول لنا دايما التهديد باستخدام القوة افضل من استخدامها. يعني لما تهدد باستخدام القوة افضل من انك تستخدمها بتجيب نتائج افضل يعني. يعني أنا لو كنت ضربته من نار وكان اتعور كان هيخش مستشفى وهيقعد عليه حراسة وهيبقى عليه خدمة مخصوصة غير لما هو يبقى مرمي في السجن.
2: أصبح أنه بلطجي وكلف الدولة.
1: الله ينور عليك بالظبط كده.
2: وندعي من ربنا أن يلهمنا الحكمة وحسن التصرف.
1: الحمد لله ونعم بالله.
2: الحمد لله. نعم. ربنا يزيدك منها يا رب.
1: يا نعم بالله.
2: خالد بيه الأنصاري شرفتني ونورتني ودائما نكون متواجدين مع بعض لهدف العبرة والعظة والتوعية.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: أهلي ما فاهمينيش، هو ماشي غير ستار بالنسبة لي وكل شيء.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، ومرحبا بكم أيها الإخوة، ويسرني أن أرحب باسمكم بالعلامة الذي أحببتموه صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي شعراوي. مرحبا بأستاذنا الكريم، وأهلا وسهلا. يسرنا أن يكون موضوع هذه الندوة معالجا لشبهات ومجيبا عن أسئلة ما أكثر ما يرددها الإخوة المشاهدون وهم يتحدثون عن القضاء والقدر. ترى كيف نوفق بين هذه الآيات التي تسند الهداية إلى الله أو تسندها إلى الإنسان؟ ترى هل كانت عقيدة القضاء والقدر سببا في تخلف المسلمين؟ وما هو هذا المبرر الذي يتخذه المنحرفون وأهل المعاصي مبررا لمعاصيهم أن يقولوا كتبها الله علينا، وحين يكتب لنا أن نتوب نتوب مبرئين أنفسهم من المسؤولية؟ فضيلة الأستاذ يجلي لنا هذه الشبهات.
0: صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: ويجيب عن هذه الأسئلة، تفضلوا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً،

أطيب التحايا لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في موجز الأخبار من راديو عدن الغدو. البداية محليا، تشهد جبهات تعز الساحل الغربي تصعيدا عسكريا مع تجدد المعارك والغارات وسقوط 13 مدنيا بين قتيل وجريح بقصف حوثي جنوب تعز، فيما أعلنت جماعة الحوثيين تشييع 30 من عناصرها وقياداتها في 8 محافظات. شهد الساحل الغربي نزوح 540 أسرة جراء تصاعد القصف، فيما أدت المواجهات في غربي تعز

حائز إلى نزوح نحو 917 أسرة من مديريتي مقبنة وجبل حبشي وسط مخاوف من اتساع رقعة النزوح. أعلنت الجهات المختصة في فتح 24 محطة لتموين السيارات بالغاز أبوابها اليوم في العاصمة المؤقتة عدن لتلبية احتياجات المواطنين. عربيا وعالميا، علقت اندلسية اليوم العمل في مطار جاكرتا الدولي بعد تصاعد الرماد من بركان أناكا كراكادوكا بما أدى إلى تعليق 209 رحلات وتأثر أكثر من 22 ألف مسافر، فيما حذرت السلطات السفن من الاقتراب من البركان. أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بأن أكثر من 8000 جثمة لا تزال تحت أنقاض المباني المدمرة وسط صعوبات كبيرة تواجه فرق الإنقاذ في انتشالها. اقتصاديا، تراجعت صادرات النفط من دول رئيسية في الشرق الأوسط إلى 39% خلال أغسطس هذا العام مقارنة بمستويات فبراير ويناير وسط توقعات ببقاء صادرات إيران عند الصفر. وقناة بنما بدأت تقليص عدد السفن العابرة في مياهها بسبب انخفاض معدلات المتساقطات الناجم عن ظاهرة النينيو المناخية. رياضيا، يلتقي فريق الوحدة مع الوطن فيما يواجه فريق العرش فريق القردعي ضمن منافسات نصف نهائي دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم في مأرب. وحقق فريق الاتحاد فوزه على ضيفه النصر لهدفين مقابل هدف مساء أمس في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله الذي جعل من أركان الإسلام أن نؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره. وبعد، فهذا الموضوع موضوع دقيق حتى على العلماء الذين عالجوه، ولذلك نجد الجدل حوله في كل عصر من العصور بعد عصر الصحابة. والحق أن هذا الموضوع يجب أن يسبق بحثه تقديم بسيط للإنسان الذي نريد أن نحكم عليه بأنه مسير بقضاء وقدر أم مخير، لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، فلا بد أن نتصور أولا ذلك الإنسان الذي نريد أن نحكم عليه. وحين تنشأ مشكلة من المشكلات، مثلا هل الإنسان مسير أم مخير، تلك مشكلة، والمشكلة لا تنشأ إلا إذا وجدت ظواهر تؤيد جهة وظواهر أخرى تؤيد جهة أخرى. فمثلا إذا قال إنسان أنا لا أستطيع أن أحكم على فلان أهو كريم أم بخيل، لا شك أنه لو رأى كل تصرفات فلان كرما لما نشأت فكرة أم هو بخيل، ولو كانت كل تصرفاته بخلا لما نشأت مشكلة أم هو كريم. وعلى هذا ينشأ تقسيم للفعل، الفعل فعل يقع فيه وفعل يقع علي وفعل يقع مني، فمنطقة فعل يقع فيه كعمل أجهزتي كل ذلك لا اختيار لي فيه أبدا، أنا مسخر أنا مخير أنا مجبر فيها، ومن رحمة الله أن أكون كذلك. إذن فكل فعل يقع في الإنسان مسير فيه، والفعل الذي يقع على الإنسان من خارجه أيضا مسير فيه، لا اختيار له فيه. ولذلك كان هذان الفعلان ليس مناط تكليف وليس محل مسؤولية، لأنه لا اختيار للإنسان فيها. فالإنسان يمرض، الإنسان يخفق قلبه، الإنسان يصفر لونه، الإنسان يتعطل جهاز من أجهزته، كل ذلك لا دخل للإنسان فيه، لأنه فعل يقع فيه بفاعل آخر. كذلك الفعل يقع عليه من خارج أيضا لا اختيار لي فيه، ذلك أيضا محل التسيير. إذن فالفعل الذي يقع فيه والفعل الذي يقع علي تلك هي منطقة التسيير، وأما الفعل الذي يقع مني بمعنى أن أوجه إرادتي إلى فعل أفعله أو لا أفعله ثم يرجح فكري الفعل أو اللا فعل، تلك هي منطقة الاختيار. فالذي يقول الإنسان مجبر على إطلاقه يكون قد أخطأ في معرفة تكوين الإنسان، والذي يقول الإنسان مسير على إطلاقه يكون قد أخطأ في معرفة تكوين الإنسان. إذن فلا بد أن يكون في الإنسان منطقة تسيير ومنطقة تخيير. منطقة التخيير هي مناط التكليف دائما. إذن فيجب أن نفهم أن الفعل الذي يقع فيه والفعل الذي يقع عليه ذلك هو منطقة الجبر، ومن رحمة الله كما قلنا أن نكون مجبرين، لأننا لا نستطيع أن نعالج أمور حياتنا التي لا نعرف عنها شيئا، وخصوصا قبل أن يكون لنا عقل أو قبل أن ينضج ذلك العقل. منطقة الاختيار هذه وهي منطقة التكليف يحكمها قانون، ذلك القانون خاص بالمتدين، وهو الذي يتلقى نظام حركته من منهج السماء، افعل كذا ولا تفعل كذا. لو أن الإنسان غير صالح للفعل لما قال الله له افعل، ولو أنه غير صالح لألا يفعل لما قال له الله لا تفعل. إذن فتوجيه أمر من الله بفعل وتوجيه نهي من الله بلا تفعل دليل على أن الله قضى وقدر لذلك الإنسان لونا من الاختيار في منطقة فكره ومنطقة عقله ومنطقة تكليفه. فاختيار الإنسان لا يعني أنه خرج من القضاء، ولا خرج من القدر، لأن الذي قضى عليه وقدر أن يكون مسخرا في كذا قضى أيضا وقدر أن يكون مقيرا في كذا، فأي فعل يقع منه لا يكون خارجا عن منطقة القضاء ولا عن منطقة القدر.
1: جميل.
0: العلماء حينما استقبلوا هذه المسألة استقبلوها بتطرف، هذا التطرف إن أحسننا الظن كان يجنح دائما إلى تقوية مركز صفة من صفات الله. فالذين قالوا بأن الإنسان مجبر أرادوا أن يقولوا أن الله هو القادر على كل شيء ولا يمكن أن يحدث فعل إلا به، إذن فالإنسان مجبر ليثبتوا لله كمال القدرة وكمال الهيمنة على تصرفات الإنسان وأن الإنسان غير منفلت من قانون الله. نقول لهم صدقتم، ولكنكم حين تقولون ذلك تجورون على صفة أخرى، هذه الصفة الأخرى أيضا لله، وكما تحمستم للقدرة والقيومية لله يجب أن تتحمسوا لصفة الله الأخرى، وهي أن الله من صفاته أنه عادل، فلا تجعلوا التحيز لصفة من صفات الله سببا من الأسباب التي تدعو إلى التحيف على صفة أخرى من صفات الله. فيجب أن نأخذ صفات الله جميعا جملة واحدة، بحيث لا تأخذ صفة مجالها لتدع صفة أخرى، وإلا تعطلت صفة من صفات الله. فإن كنتم قد تحيزتم لصفة القدرة والقيومية وأن الكون كله في قبضة الله لا يشز شيء عنه، نعم صدقتم فيها، ولكن صفة العدل تخليتم عنها وتخليتم عن مجالها. وصفة العدل تقتضي أن الله لا يعذب على معصية إلا إذا كان قد قدر وقضى للعبد اختيارا في أن يفعل أو لا يفعل، وحين نجد أنه خلقه مختارا في أن يفعل أو لا يفعل نجده أيضا في صفة القدرة وصفة القيومية. إذن تلك المنطقة تعطي لكل صفة من صفات الله مجالها، فالقدرة باقية والقيومية باقية والعدل أيضا موجود. أما أن تحكموا لصفة على حساب صفة أخرى فذلك لا يصح أبدا. والذين تحيزوا وقالوا الإنسان مخير تحيزوا لصفة العدل في الله، ولكنهم لم يتحيزوا لصفة القدرة، إذن فوجب على هؤلاء أن يتراجعوا ووجب على ابتعد، وأما إذا تقابل التقي. فتنازل يا صاحب الجبر عن موقفه، وتنازل يا صاحب التخيير عن موقفه، حتى تلتقي في منتصف الطريق التقاء يحقق للقدرة وللقيومية مجالها ويحقق للعدل أيضا مجاله. ذلك هو الرأي الوسط الذي يجمع بين حقيقة الإنسان بالنسبة للقضاء وللقدر. ولقد تطرف القائلون بالجبر، طائفة الذي يسميها علماء الكلام الطائفة الجبرية، حتى قالت إن الإنسان أنف والله حتى لا يعلم ما يصنعه الإنسان إلا بعد أن يحصل من الإنسان، واستدلوا على ذلك بأشياء ما أوهن الاستدلال بها. فمثلا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فكأن الله وجهنا إلى القبلة ليعلم من يتبع الرسول ممن انقلب على عقبيه، فلكأنه لو لم يوجه ولو لم يجدنا لم يعلم، إذن فعلة التوجه ليعلم، فقالوا إذن فعلمه غير موجود بدليل أنه فعل ليعلم. نقول لهم فاتكم شيء يا قوم، هناك فرق بين علم الخبر وعلم الاختبار، علم الخبر يكون من المتكلم وعلم الاختبار يكون من المخاطب. كيف هذا؟ إذا جاء أستاذ من الأساتذة ويعلم طلابه بممارسته لهم طيلة العام، وجاء عميد الكلية وقال له ما رأيك في طلابك؟ قال رأيي في طلابي أن منهم مجتهدون ومنهم كذا، وأنا أستطيع أن أضع لك كشفا يحقق مستوياتهم بل ويحقق درجاتهم في علومهم. فيفعل الأستاذ ذلك، وبعد ذلك لا يثق الناظر في مثل ذلك الكلام، بعد ذلك يأتي بعمل امتحان لا يشترك فيه الأستاذ، فتأتي النتيجة على وفق ما قدر الأستاذ. لماذا؟ لأن تقدير الأستاذ كان تقديرا دقيقا، فهو حين أخبر أيده اختبار التلاميذ. لاختبار، لو لم يأتي لقال تلميذ من التلاميذ مثلا: أنت حكمت علي بعملي طيلة السنة، ولكني جئت في آخر السنة واجتهدت واستحضرت مدرسين خصوصيين وتقويت، فلو اختبرتني لأمكن أن ترى لي درجة فوق الدرجة التي قدرتها لي. فنقول له ادخل الامتحان. فدخل الامتحان، فلما دخل الامتحان جاءت درجته كما قدر الأستاذ، لكن حكم عليه هو بالاختبار، لا يستطيع أن يدفع ذلك ويقول الأستاذ تحامل عليه وأعطاني درجة الأولى. لا، الأستاذ لم يمسك يدك ساعة كتبت الإجابة، الأستاذ لم يشترك في وضع الأسئلة، الأستاذ لم يشترك في تقدير الدرجات، ولكن تقدير الأستاذ كان حقيقيا لأنه تقدير مستند إلى أشياء ومقدمات بلا هوى. فيكون هنا الحكم الثاني حكم اختبار من المكلف، حجة عليه، لأن حكم الخبر قد لا يكون حجة، بحيث يقول لو امتحنتني لظفرت بكذا، ولا هذا أنا امتحنتك. إذن فالذي يريد أن يعلمه الله ليس هو علم الخبر، ولكن قطع الحجة على المختبر، لأنه لو ترك ذلك لعلمه سبحانه لما كان هناك حجة على المختبر، يقول لو كلفتني لفعلت، نقول لا، قد كلفتك بالفعل فلم تفعل. إذن ففرق بين علم الاختبار وبين علم الخبر. إذا أردنا أن نبحث هذه المسألة نجد أن المسألة حين تطرح سؤالا تطرح سؤالا من شق واحد، هذا الشق الواحد يدل على أن الحكم موجه أو الحكم تبريري، بمعنى أننا نسمع الشباب الذين أسرفوا على أنفسهم يقولون إذا كان الله قد كتب علي المعصية فلماذا يعذبني عليها؟ كلام جميل، ولكننا لم نسمع الطرف المقابل، لم يقل لنا وإذا كان الله قد كتب علي الطاعة فلماذا يصيبني عليه، لماذا ذكرت هذه ونسيت هذه؟ إنك نسيت ما يعطيك الغن، يصيبني على الطاعة ده كلام طيب وقدرها، أما أن يعذبني على المعصية هذا هو المسؤول، لأنها تأتي لك بغرب. ولو كنت منطقي وتريد أن تبحث المسألة بحثا عقليا منطقيا لقلت إذا كان الله قد كتب المعصية فلماذا يعذبني، وإذا كان قد كتب الطاعة فلماذا يصيبني، لم نسمع ذلك من أحد. إذن فالحق يجب أن يتبع في أن الإنسان له زوايا متعددة، الخطأ في الحكم ينشأ من استيعاب الحكم لكل الزوايا، فالذين يقولون

0: يقولون إنه مسير استوعبوا كل زواياه ولم يستثنوا منطقة التعقل ومنطقة الفكر، والذين قالوا بالعكس لم يستوعبوا أيضا كل زواياه. أما الذين يقولون إن الإسلام سبب تخلفه إن نؤمن بالقضاء والقدر، نقول لهم متى تخلف الإسلام؟ لو أن التخلف لازم من لوازم الإسلام لما وجد للإسلام تقدم، ولا ما وجد للإسلام واقع حضاري وواقع قاد العالم، وظل المسلمون هم الدولة الأولى في العالم 1000 سنة. إذن تخلف الإسلام الآن أم تخلف الإسلام بمجرد وجود الإسلام؟ أنتم إذن حكمتم على الإسلام بفترة من فترات ضعفه، ولكنهم لكم نسيتم أن العصور التي كانت هي العصور المظلمة عندكم كانت هي عصور النور عندنا. إذن فالتخلف ليس من طبيعة الإسلام، قد يكون التخلف نتيجة لطبيعة المسلم، أما أن يكون التخلف نتيجة لطبيعة الإسلام فذلك ما ينقضه واقع التاريخ، فقد مرت فترات طويلة ساد الإسلام فيها وقاد الدنيا وامتلك وسيطر وعدل. إذن فيجب أن نفهم السر في تحاملهم على المسلمين في مسألة القضاء والقدر، أن مسألة الإيمان بالقضاء والقدر فيما يقع على الإنسان من خارجه أي في المنطقة الثانية هي التي أتعبت أعداء الإسلام. واجهوا الإسلام بالحروب وواجهوهم بالسيوف، فوجدوا قوما يحبون الموت كما يحب هؤلاء الحياة. لماذا أحبوا الموت؟ لأن لهم إيمان بأن أجلهم يأتيهم سواء كانوا في الحرب أو في غير الحرب، فدخول المعركة لا يعني أبدا أنهم يموتون، بدليل أن آلاف من الأبطال خاضوا المعارك ومع ذلك ماتوا على فراشهم. وسمعنا قول خالد بن الوليد: لقد شهدت 100 زحف أو زهاءها وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة سيف وطعنة رمح فلا نامت أعين الجبناء. فإيمان المؤمنين بالقضاء والقدر فيما يطرأ عليهم هو الذي أتعب أعداء الإسلام، ولذلك يريدون أن يزلزلوا عقيدة المسلمين في القضاء والقدر في المنطقة التي يسيطر فيها القضاء والقدر، حتى يقول المسلمون إننا نؤمن بالقضاء والقدر، وأنه إذا قدر الله لنا أن نرقى وإذا قدر الله لنا أن نتحضر فعل كذا وفعل كذا. وليعلم المؤمنون أن الله لا يتغير من أجل خلقه، ولكن الخلق يجب أن يتغيروا من أجل الله، والأمور التي أسند الله فعلها إلى الإنسان في الفعل الاختياري أعطاه الله فيها أسباب الفعل، فليقدم الأسباب، فحين تنفذ أسبابه فعليه أن يلجأ إلى الله برفع يده وهو المسبب. إذن فمنطقة الإيمان بالقضاء والقدر يحاول خصوم الإسلام أن يزلزلوا هذه العقيدة في نفوس الشباب، وأن يتخذوا من انحراف الشباب دليلا على ذلك أو باعثا على ذلك، حتى يبرر الشباب انحرافه بأن ذلك مقضي عليه ومقدور. أما الآيات التي يستدل بها العلماء في إسناد الهداية مرة إلى الله ومرة، يقول يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويقول في آية أخرى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تلك تثبت اختيارا وهذه تثبت جبرا. نقول لهم يا قومي تقبلوا الأسلوبين على أنهما من الله، وما دام الأسلوبان من الله فيجب أن لا يكون بينهما تناقض أبدا، لأن الحق كما قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو من عند الله فلا بد أن لا يكون فيه اختلاف. ولكن الباحثين يغفلون شيئا في البحث وهو انفكاك الجهة، ومعنى انفكاك الجهة أن الآية ترد على جهة والآية المقابلة التي يظن الخصوم أنها مناقضة للآية على جهة أخرى. والدليل على ذلك أنك تجد في أسلوب القرآن لا آية ظاهرها يعارض ظاهر آية أخرى، ولكن في آية واحدة تجد لفظا يعارض لفظا، مثلا قول الحق سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ما رميت نفت الرمي عن رسول الله، إذ رميت أثبتت الرمي لرسول الله، فكيف يأتي بفعل واحد وفاعل واحد وننفيه عنه مرة ونثبته مرة أخرى؟ ذلك تناقض، لكنه من الله فيجب أن لا يكون متناقضا. إذن ما رميت نفت الرمي، إذ رميت أثبتت الرمي، لا يمكن أن يكون ذلك الكلام متناقضا إلا أن تكون الجهة منفكة. ومعنى أن الجهة منفكة أن جهة النفي غير جهة الإثبات، وكيف ذلك؟ أنت تأتي لابنك وهو يلعب، فتقول له: يا بني ذاكر دروسك، يا بني الامتحان قد قرب، يا بني النتيجة تفضحك إذا لم تجتهد، يا بني تخجل إذا رسبت، ذاكر يا بني. فيسمع الولد كلام، وبعد ذلك يذهب إلى مكتبه ويفتح الكتاب ويظل يقلب صفحات الكتاب ويقرأ ويهز رأسه. فأنت بعد ساعة تذهب إليه تقول له: ما ذاكرت؟ ثم تمتحنه فيما ذاكر فلا تجد لها حصيلة، فتقول له: ذاكرت وما ذاكرت. ذاكرت أي فعلت فعل المذاكر الذي فتح الصفحة وجلس يقرأ، لكن ذهنه شارد وما تأثر بهذه المذاكرة ولا استقر، فكأنك ذاكرت وما ذاكرت. ذاكرت الأول يعني فعلت الفعل الظاهري للمذاكر، وما ذاكرت أي ما أتيت بالأثر الذي يراد من المذاكرة. كذلك قول الله: وما رميت أي وما أثرت بالرمية الواحدة في كل الجيش، لأنه ليس في طوق بشر أن يأخذ حفنة من الحصى ثم يلقيها فتصيب الجيش كله، هو يأخذ حفنة من الحصى ويلقيها، ذلك هو شكلية الفعل. أما إيصالها إلى كل الجيش، أما أثرها المستوعب، فذلك ليس من عمل محمد. فكأن الله قال: وما رميت أي وما أصبت بالرمية الواحدة كل الجيش، إذ رميت إذ أخذت حفنة من الحصى ورميت بها. إذن فجهة النفي غير جهة الإثبات. كذلك في الآيات التي نحن بصددها: يهدي من يشاء ويضل من يشاء. يهدي من يشاء حق، ولكن إذا كان الله قد بين من شاء هدايته وبين من لم يشأ هدايته، إذا رأيت آيات مجملة في القرآن فانظر إلى الآيات المفصلة، وبعد ذلك تجد الآية المفصلة هتقيد الآية الإجمال. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، قدر هذا، هذا من قدره أن يهدي من يشاء ويضل من يشاء.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعين.
3: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: أثنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026.

0: والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
0: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
0: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
0: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
0: الإدارة المالية،
1: المصارف،
0: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
0: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
0: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
0: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: أبناءنا الطلاب، عودتكم إلى صفوفكم هي عودة للحياة وللأمل، فكل كتاب تفتحونه يضيء شمعة في دروب الغد. تذكروا دائما أن طريق النجاح الطويل يبدأ من خطوة تخطونها عبر بوابة المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
5: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
5: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل، أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد يفتح أبوابه، ومعه فرصة جديدة لتتعلم وتنجح وتعانق أحلامك التي طالما رسمتها. لا تدع الظروف تسرق طموحك، ولا تجعل مقعدك فارغاً، لأن هذا المقعد ينتظر قائداً، ينتظر طبيبة، وينتظر أملاً جديداً يضيء المستقبل. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عزيزتي الأم، بكلمة تشجيع منك تصنعين بطلا، وبابتسامة رضا تزرعين طموحا لا ينطفئ. كوني شريكته الأولى في النجاح، وادفعي طفلك كل صباح نحو مدرسته، فخلف كل طالب متفوق أم عظيمة آمنت به.
2: مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي

0: يتبعون منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر، طريق القاعة الذهبية.
0: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
0: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حساب

0: لك أونلاين من بيتك، استمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-3846-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.

أطيب التحايا لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في موجز الأخبار من راديو عدن الغد. والبداية محليا، تشهد جبهات تعز الساحل الغربي تصعيدا عسكريا مع تجدد المعارك والغارات وسقوط 13 مدنيا بين قتيل وجريح بقصف حوثي جنوب تعز، فيما أعلنت جماعة الحوثيين تشييع 30 من عناصرها وقياداتها في 8 محافظات. شهد الساحل الغربي نزوح 540 أسرة جراء تصاعد القصف، فيما أدت المواجهات في غربي تعز إلى نزوح نحو 917 أسرة من مديريتي مقبنة وجبل حبشي وسط مخاوف من اتساع رقعة النزوح. أعلنت الجهات المختصة في فتح 24 محطة لتموين السيارات بالغاز أبوابها اليوم في العاصمة المؤقتة عدن لتلبية احتياجات المواطنين. عربيا وعالميا، علقت اندلسية اليوم العمل في مطار جاكرتا الدولي بعد تصاعد الرماد من بركان أناكا كراكادوكا، بما أدى إلى تعليق 209 رحلات وتأثر أكثر من 22 ألف مسافر، فيما حذرت السلطات السفن من الاقتراب من البركان. أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بأن أكثر من 8000 جثمة لا تزال تحت أنقاض المباني المدمرة وسط صعوبات كبيرة تواجه فرق الإنقاذ في انتشالها. اقتصاديا، تراجعت صادرات النفط من دول رئيسية في الشرق الأوسط إلى 39% خلال أغسطس هذا العام مقارنة بمستويات فبراير ويناير وسط توقعات ببقاء صادرات إيران عند الصفر. وقناة بنما بدأت تقليص عدد السفن العابرة في مياهها بسبب انخفاض معدلات المتساقطات الناجم عن ظاهرة النينيو المناخية. رياضيا، يلتقي فريق الوحدة مع الوطن فيما يواجه فريق العرش فريق القردعي ضمن منافسات نصف نهائي دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم في مأرب. وحقق فريق الاتحاد فوزه على ضيفه النصر لهدفين مقابل هدف مساء أمس في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

بالضبط بالضبط حقول تمام.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية، ومع أعظم آية في كتاب الله عز وجل آية الكرسي، فيها 50 كلمة وربما 18 اسما لله تبارك وتعالى. حدثنا عن هذه الآية العظيمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية كما وصفتها يا شيخ مشاري أعظم آية في كتاب ربنا سبحانه، هذه سيدة آية القرآن.
0: الله.
1: في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب فقال له: أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال له: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟
2: عدن الغد، صوت كل الناس.
3: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، ليكن العلم هنيئا لك. يعني أنت عالم وعرفت هذا الذي. فهذه سيدة أعظم آية في كتاب الله بوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم العام، وهذا لما فيها من صفات ربنا سبحانه، ولأن كما قلت فيها ذكر فيها ربنا سبحانه 18 مرة بين اسم ظاهر ومضمر، 18 مرة، لم يجتمع هذا في آية غيرها. ومما يدل على عظمها أيضا ما رواه البخاري في صحيح تعليقا وصله ابن خزيمة والنسائي وغيرهما، أن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بحفظ زكاة رمضان. زكاة مجموعة وجاء بها أهلها ويأتي بها الناس، وأبو هريرة موكول بحفظها إلى أن يجيء وقت تفريقها. ففي ليلة من الليالي جاء واحد يسرق من تلك الزكاة، فأخذه أبو هريرة وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذاك جعل يشكو، شكى حاجة شديدة وعيالا و فرق له أبو هريرة وتركه بشرط أن لا يعود. فلما أصبح سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال: يا رسول الله، شكى إلي حاجة وعيالا فأرسلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه كذبك وسيعود. قال أبو هريرة: فعلمت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته. فجاء مرة أخرى فسرق من الزاد من الأكل، فأخذه أبو هريرة فقال: أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل ذلك أيضا يشكو عيالا وحاجة فرق له أبو هريرة فأرسله. فلما أصبح سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال: يا رسول الله، شكى إلي وحاجة وعيالا فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال: فرصدته ثالثة. جاء هذاك فأخذ فأمسكه أبو هريرة، قال ذاك شكى فلم يقبل منه هذه المرة. أبو هريرة تلك الشكوى، قال: هذه ثالث مرة تزعم أنك تعود ترجع، أنك لا ترجع وترجع، يعني هذه المرة لابد أن أرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له هذاك: أفلا أدلك على شيء إذا فعلته يكونك كذا وكذا؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تقرأها حين تأوي إلى فراشك، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. قال فأرسلته. فلما كان من الغد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي أخبره، فقال: أما إنه قد صدقك وهو كذب، صدقك فيما أخبرك به من شأن آية الكرسي، وأنك إذا جعلتها من أورادك حين تأوي إلى فراشك فإنك حين تقرأها يحفظك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح.
3: الله،
2: فهذه كافية في أن تجعل هذه الآية وردا للمسلمين حين يأوون إلى فراشهم، لا ينبغي أن يغلب عليها أحد. قال: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، أتدري يا أبا هريرة من صاحبك منذ 3؟ قال: من يا رسول الله؟ قال: ذاك شيطان. هذا أيضا مما يدلك على أن هذه الآية آية عظيمة جدا جدا، وآية عظيمة لما فيها من المعاني. الله لا إله إلا هو، هذه كلمة لا إله، هذه كلمة الإخلاص وبها الخلاص، هذه كلمة الإخلاص وكلمة الخلاص. كلمة الخلاص عند الله، من لم يجيء بها لا خلاص له، ومن جاء بها إما أن يكون من السابقين، وإما أن يكون من المقتصدين، وإما أن يكون من المسرفين، وكلهم يدخلون الجنة إن شاء الله. الحي القيوم، الحي الذي لم يسبق حياته عدم ولا يعقب حياته عدم، وكل حي غيره فإنه مفتتح بعدم ومختتم بعدم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لربه: أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. القيوم الذي به يقوم كل شيء، وليس هو سبحانه يقوم بشيء، هو سبحانه يقوم بنفسه، وكل من عداه وكل ما عداه قيامه به. وربنا سبحانه وصف نفسه بهذه الصفة في مواضع: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، وعانت الوجوه للحي القيوم، وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم في دعائه الذي كان يدعو به في صلاة الليل: اللهم أنت، اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، وفي رواية أنت قيام السماوات والأرض، وفي رواية أنت قيوم السماوات والأرض، لا تأخذه سنة ولا نوم، فالحمد لله الذي جعل قيامنا بمن لا يغفل ولا ينام ولا يذهب ولا يموت ولا يزول، وليس يفتقر إلى شيء، وكل شيء مفتقر إليه.
3: الله أكبر.
2: له ما في السماوات وما في الأرض.
3: سبحانه.
2: وانظر سلمك الله إلى تقديمي له: له ما في السماوات والأرض. ترتيب الكلام على المنطق النحوي أن يقال ما في السماوات والأرض له، لأن ما هي المبتدأ، وله هو الخبر. ما في السماوات والأرض مبتدأ،
3: لا
2: أنت تعلم أن المبتدأ لابد هو يتقدم في الترتيب، لكن هذا العكس. كما قلنا في إياك نعبد،
3: لا
2: للقصر، أن ما ترى في السماوات والأرض في الحقيقة له، وإن تصرفت فيه، وإن قلت في نفسك أنا هذا بيتي وهذه سيارتي وهذه ثيابي وهذا كتابي، تظن أنت هذه خيالات أنك تملك. الملك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما تحت الثرى. واحد من العلماء القدامى اسمه ابن النابلسي، أبو بكر ابن النابلسي، محدث الشهيد الذي قتله العبيديون مقتلة فظيعة جدا، نسأل الله يغفر له ويرحمه، بعث إليه كافور الإخشيدي في زمن كافور الإخشيدي حاكم مصر المعروف الذي كان في زمن المتنبي، بعث إليه بمال، فذاك قال رده وقال له: إن الله يقول إياك نعبد وإياك نستعين والمعونة والاستعانة بربنا سبحانه كافية. فلما جاء الرسول إلى كافور يبلغه بما قال ابن النابلسي، رده بالمال وقال: قل له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، كله له. هل ترى لكافور ذكر هنا؟ إنما المال لله. فله ما في السماوات وما في الأرض. ومن عرف أن لربنا سبحانه ما في السماوات وما في الأرض، يعلم أنه إذا خول في شيء فإنها نوبة فقط. هذا من أعجب ما يلتفت إليه الموفقون. أذكر يا شيخ مشاري أن رجلا من علمائنا في المغرب مات رحمة الله عليه، وكانت له مكتبة كبيرة، وورثته باعوها، فكنت في جملة من وجد طائفة من كتبه عند كتبي يبيعها، فاشتريت بعض الكتب. فلما رجعت إلى بيتي فتحت أحد الكتب التي اشتريت، فوجدت الشيخ رحمة الله عليه يكتب فيها: في نوبة عبيد ربه فلان الفلاني. هذا الكتاب يقول، هذا الكتاب في نوبتي الآن، أنا لست أملكه، هو اشتراه بماله، لكن يقول في نفسه، وكذلك كتبه بمداد في الكتاب: في نوبتي فلان، يعني هذا الكتاب الآن في نوبتي أنا،
3: كأنه استعاره
2: في نوبتي، لهما في السماوات وفي الأرض، هذا الآن في نوبتي، والله أعلم بمن سيكون في نبوتي بعدي. فقلت هو الآن في نوبتي أنا.
3: الله.
2: والله أعلم بعد ذلك سيكون في نوبتي من. وإذا عرف الإنسان يا شيخ مشاري أن الرب سبحانه هو المالك على الحقيقة والمالك على الإطلاق، كل من ملك، كل المالكين سوى ربنا سبحانه ليسوا مالكين على الحقيقة، لأن ملكهم لا يعم المملوكات كلها، ربنا سبحانه يملك كل شيء. المالكون ملكهم معرض للزوال، لأنه إما أن يزول عنهم وإما أن يزولوا عنه، ملك ربنا سبحانه دائم لا يزول. فمن عرف هذا أيقصد هؤلاء حينما تنزل به الضائقة، حينما تحوجه الأيام إلى أن يضرع خده، أيضرعه لغير المالك؟ له ويقول لك له. ثم هو هذا الذي لهما في السماوات وفي الأرض يا شيخ مشاري، لا يمل منك، لا يتجار منك، لا يقول لك سألتني في الصباح تسألني في الظهر، كل مالك سواه، وإن أحبك ما أحبك لا بد أن يتجار منك في يوم يقول لك يا فلان كثرت علي. ربنا سبحانه لا تسمع هذا منه أبدا، بل كلما ألححت عليه وكلما أضرعت خدك إليه وكلما أرغمت نفسك أمامه هو يرضى ذلك منك ويعطيك. وإذا كان موفقون يتواصلون، يقول أحدهم لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. كيف تقصد هذا الذي يغضب منك إن سألته، وتترك ذلك الذي يغضب منك إن تركته فلم تسأله؟
3: هذا الشأن أن السائل مملول يعني.
2: طبعا إلا سائل الله.
3: الله أكبر.
2: هذا الذي لا يمله ربه أبدا. يقول آخر، أبا مالك لا تسأل الناس والتمس بكفيك فضل الله، فالله أوسع، فلو يسأل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. لو تسألهم التراب سأل يوشك أن يملك، وأن تسأله ترابا فالتمس بكفيك فضل الله فالله أوسع. رجل من علمائنا في المغرب شهور عند طلبة النحو ومعروف، الشيخ المكودي رحمة الله له، مقصورة جميلة جدا في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فيها إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع، وقلت إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد.
3: الله.
2: لا أقف، أقف فيخرج الفتى يقول سيدي راقد ما أرجع، أنا أقف عند الذي لا يردني أبدا، بابه دائما مفتوح. وحتى تشتكي إلى زوجها في الدقيق العيد رحمة الله عليه يقول وقائلة مات الكرام، يعني بعد ذلك إذا جاء نضيق من نقصد، وقائلة مات الكرام فمن لنا إذا عضنا الدهر الشديد بنا به، فقلت لها من كان غاية قصده سؤالا لمخلوق فليس بنا به. هذا نابه، هذا غاية قصدك أن تسأل الفقير، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد بالإطلاق. فقلت لها من كان غاية قصده سؤالا لمخلوق فليس بنا به، إذا مات من يرجى فمقصودك الذي ترجينه باق فلوذي ببابه.
3: الله أكبر. شيخنا، هل عظم هذه الآية جاء أيضا من ذكر اسم الله عز وجل الأعظم في هذه الآية؟
2: نعم، هكذا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم سمع من يدعو الله بالله لا إله إلا الحي القيوم فقال لقد دعا الله باسمه الأعظم، لكن أي هذه الأسماء لا يدرى. فعلى كل حال هي نحن نجزم كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن فيها اسم الله الأعظم، فبهذا أيضا جاءت عظمته.
3: ونحن نسأل الله عز وجل يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. جزاكم الله خير.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسمينا أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد وفرصة جديدة لتتعلم وتبدع وتقترب من تحقيق أحلامك. لا تجعل مقعدك فارغاً، فمكانك الحقيقي هو المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح. لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والإستفادة

0: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
1: المختبرات الطبية،
2: تقنية المعلومات،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: اللغة الإنجليزية
2: والترجمة.
1: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026،
0: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
1: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
0: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
2: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: يوم قصة جديدة ورأي يستحق أن يسمع.
1: قلت اليوم على البعوض، كم أعاني من البعوض،
0: وقضية تشغل الناس.
2: صح أنه ظروفنا المجتمعية والاقتصادية هي من سببت هذا الشيء، يعني فقداننا للبنية التحتية من كهرباء.
0: من قلب الشارع إلى أثير الإذاعة، بين الناس برنامج يفتح الملفات، يناقش القضايا، يستضيف المختصين، ويرصد أبرز الأحداث وما يتصدر مواقع التواصل، لأن صوت الناس هو البداية ورأيهم هو الأهم. بين الناس يأتيكم من السبت إلى الثلاثاء في الساعة 4 عصرا على أثير راديو عدن الغد 89.9959.

0: جديدة من برنامج بين الناس، تحية طيبة لكل متابعي عدن الغد، وأهلا بكم إلى هذا البرنامج الذي نناقش في كل حلقة في موضوع جديد، قضية جديدة نفتحها معكم، كما أننا نأخذكم إلى جولة سريعة وخاطفة في عالم السوشيال ميديا وجديد الأخبار الغريبة والعجيبة. ولكن قبل البدء اسمحوا لي بالترحيب بزملائي المتواجدين في الاستوديو، من الإخراج المخرج عاصم الحكيم، ومن التقديم الذي يشاركني في هذه الحلقة لهذا اليوم يزيد سيف. يسعد مساك يا يزيد.
1: يسعد مساك خديجة، ومساء جميع مستمعين في كل مكان وين ما كنتم، كنت جالس واقف تمشي بالسيارة، إن ما كنت تسمعنا في راديو عدن الغد منور معنا إن شاء الله، وأكيد بنفتح باب التواصل بعدين بعد ما نكمل فقراتنا الحلوة ومشاركاتنا ومع ضيفنا كمان اللي بيكون معنا لاحقا. فاستنونا في حلقة جديدة وموضوع جديد بعد قليل،
0: كونوا معنا.

0: وها نحن نعود إليكم من جديد، وأهلا بكم في جولة سريعة بين أروقة السوشيال ميديا، نبدأها من عدن هذه المرة، حيث أثارت أضواء غامضة في السماء حيرة الأهالي. وبين تكهنات بطائرات استطلاع أو قنابل صوتية أو قنابل ضوئية، لم يصدر أي توضيح رسمي حتى اللحظة.
1: نعم، الموضوع غريب صراحة، ولكن من عدن إلى الحديدة مشهد صادم لحمار معلق في الهواء بعد أن تسببت الحمولة الزائدة في اختلال توازن عربته. المقطع أثار موجة غضب عارمة وطالبت برفق بالحيوان.
0: وإلى صنعاء، حيث أثارت مأساة مروعة في حديقة الحيوان موجة عارمة من الحزن والغضب بعد أن انقض أسد مفترس على يد طفل أدخلها عبر السياج الحديدي، مما أسفر عن بتر يده وساعده بالكامل.
1: نعم، الحادثة أشعلت السوشيال ميديا، مش بس لبشاعة المنظر يعني، بل لكونها الثالثة من نوعها في الحديقة ذاتها خلال فترة وجيزة، بعد فاجعة مماثلة في يوليو الماضي وأخرى أصيبت فيها طفلة أثناء التقاط صورة تذكارية.
0: هذا التكرار المريب يطرح أسئلة حارقة حول معايير السلامة الغائبة، حيث وجه الناشطون انتقادات حادة للإدارة وطلبوا بتركيب حواجز حماية مزدوجة وشبكات عازلة تبعد الأطفال عن الأقفاص.
1: بينما يرى آخرون أن أولياء الأمور يتحملون جانبا من المسؤولية لغياب الرقابة المباشرة، فمن يتحمل الثمن في النهاية سوى طفولة بريئة؟
0: ومن صنعاء يزيد إلى فاجعة هزت الجزائر، حيث انتشلت الحماية المدنية جثمان الطفل أيوب البالغ من العمر 10 سنوات بعد أن سقط في بئر ارتوازية بعمق 80 مترا، حادثة مأساوية جددت المطالب بفرض عقوبات صارمة على أصحاب الآبار المهملة.
1: وفي عالم الفن، أحدث ظهور الزعيم عادل إمام تفاعلا واسعا في صورة أظهرت علامات التقدم في السن وأثارت الحزن بين محبيه، وسط تأكيدات من مقربيه بتمتعه بحياة هادئة ومستقرة مع أسرته بعيدا عن الشائعات.
0: وبالعودة إلى اليمن، أثار وزير الأشغال جدلا واسعا بخطوة غير مألوفة، إذ اعتمد رسميا على المقابلة العلنية والكفاءة لاختيار مدير مالي، متصديا بذلك لعرف الواسطة والمحاصصة السائد لسنوات.
1: ومن صنعاء، أبكى رجل مسن الملايين في فيديو يشكو فيه الجوع وعجزه عن إعالة أسرته، مشهد مؤلم فتح النار على إنفاق الأموال في الاحتفالات في ظل المعاناة المعيشية الصعبة.
0: صحيح يزيد، وفي السودان واقعة غريبة بمدينة كسلة، مواطنون ينقذون شابا حاول الانتحار عبر عمود كهرباء، لكنهم انهالوا عليه بالضرب فور انزاله، حادثة قسمت الآراء بين مستنكر للضرب ومبرر له بصدمة المنقذين.
1: نعم، ونختم بظاهرة نادرة من أقصى الأرض، عدسة مصور بلجيكي تلتقط صورا لبطريق ذهبي ساحر وسط 120 ألف بطريق تقليدي، مظهر استثنائي سببه خلل جيني نادر يخفي اللون الأسود ويبرز الأصفر الذهبي.
0: بهذا الخبر متابعينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام جولتنا، نلقاكم في جولة جديدة وأحداث أخرى في حلقات قادمة. ننطلق الآن بكم إلى فاصل قصير ونعود بعدها لنبدأ الفقرة الجديدة والتي هي موضوعنا الرئيسي لهذا اليوم، الذي يتحدث عن تمكين المرأة ودورها الحيوي في المجتمع اليمني. نلقاكم بعد لحظات، كونوا معنا.

0: والآن متابعينا ننتقل إلى موضوعنا الرئيسي لهذه الحلقة وتحت عنوان تمكين المرأة اليمنية في سوق العمل، حيث لم يعد تمكين المرأة في سوق العمل بعدن تحديدا مجرد شعار، بل ضرورة اقتصادية ملحة لاستقرار الأسر. نرى اليوم نماذج مشرفة لنساء يدرن مشاريعهن الخاصة، لكن استدامة هذا النجاح تتطلب انتقالا حقيقيا نحو العمل المؤسسي الممنهج.
1: صحيح، تحقيق التمكين الفعلي يستوجب تحركا جادا من الجهات الحكومية لتفعيل قوانين العمل، حماية الحقوق، وتوفير التسهيلات التمويلية لحاضنات الأعمال. وبالمقابل يقع على عاتق المجتمع دور محوري في تذليل العقبات اليومية التي تواجه المرأة العاملة.
0: والآن نستقبل ضيفتنا لنثري هذا النقاش أكثر ونتحدث حوله، دكتور نهى العبد، مدرب واستشاري تطوير أعمال وأستاذ مساعد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا يزيد.
1: يا هلا بك دكتورة نهى.
2: أهلا وسهلا فيكم.
0: نعم، سؤالنا الأول لهذه الحلقة، كيف تشوفي وضع المرأة في سوق العمل اليوم بعيد عن كلام المجاملات؟
2: طيب، أولا شكرا يزيد لك ولزميلتك على هذه الاستضافة.
0: العفو.
2: بالنسبة لسؤالك، وضع المرأة حاليا في سوق العمل، زي ما هو معروف وملحوظ عند الكل أنه المرأة اليمنية قدرت أنها تثبت كفاءتها ومشاركتها في سوق العمل، لكن مشاركتها في سوق العمل للأسف ما زالت قصرية ونوعية لا كمية.
0: نعم.
2: صحيح بنلاحظ أن في عدد كبير جدا من النساء متواجدات في سوق العمل، وهذا قد يعود لسبب الظروف الاقتصادية اللي حاصلة، اللي أجبرت العديد من النساء إلى النزول لسوق العمل، وقلاء المعيشة وما إلى ذلك، وظروف الحرب ونتائجها من خسارة المعيل الأسري. لكن معظم مشاركاتها ما زالت محصورة في القطاع غير المنظم أو في المشاريع الصغيرة، الوظائف التنفيذية الأدنى.
0: نعم.
2: يعني بنلاحظ أن هناك حضور قوي مثلا للمرأة في التعليم، في الصحة، في المشاريع المنزلية بدأ نوعا ما، والمشاريع الصغيرة انطلاق قوي للنساء فيها، لكن تمثيلها في مناصب صنع القرار والقطاعات الحيوية ما زال للأسف ضعيف جدا.
1: دكتورة نهى، برأيك هل القوانين تحمي المرأة فعلا، المرأة العاملة فعلا، أم أن المشكلة في عدم تطبيقها؟
2: موضوع حماية المرأة عزيزتي يبدأ أساسا من القانون، والقوانين اللي موجودة عندنا تحتاج إلى مراجعة شاملة علشان تقدر تواكب الواقع وتحمي المرأة بشكل فعلي وليس مجرد نصوص موجودة. يعني في كثير جدا من القوانين تحتاج إلى مراجعة وتعديل، مثلا على سبيل المثال قانون العقوبات بما يضمن تشديد العقوبات في جرائم العنف ضد المرأة، إلقاء أي مبررات تخفف الجريمة ضد المرأة، كل أشكال العنف، مش بس العنف الجسدي، حتى العنف النفسي، العنف الاقتصادي، الحرمان من الحقوق الأساسية. هذا لابد من تفعيل قوانين تضمن المرأة حقوقها فيها. بالإضافة إلى مثلا قانون الأحوال الشخصية أيضا نحتاج إلى مراجعة بحيث نضمن حماية الفتيات من الزواج المبكر بما لا يضر بمصلحة البنت، وتضمن أيضا للمرأة حقوقها في الثقة، في النفقة، في الحضانة، في الطلاق بصورة عادلة وسريعة إذا كان الحياة مستحيلة. كثير كثير جدا من القوانين أعتقد أنها تحتاج إلى تعديل كبير حتى نضمن أن المرأة فيها تتحصل فيها على كافة الحقوق اللازمة لها. طبعا هذا الأمر نوعا ما في الوقت الحالي قد يكون صعوبة في التعديل، كما نعرف أنه مجلس النواب حاليا غير مفعل، وأي قوانين تحتاج إلى تعديل تحتاج إلى موافقة مجلس النواب فيها.
0: نعم.
2: لكن على الأقل لابد من إطلاق نوع من المبادرات اللي تضمن إنه نبدأ فعلا في في في في إمكانية تعديل هذه القوانين.
0: طيب، يعني أنت تشوفي القوانين هذه موجودة ولكن لا تطبق، ولا مش موجودة وما تطبقش؟
2: في قوانين موجودة ولكن لا تطبق بحذافيرها، موجودة بشكل نصي فقط، وتطبيقها يخضع يعني نوعا ما إلى المعايير المجتمعية أكثر من خضوع إلى القانون.
0: أيوه.
2: في بعض القوانين وضعت ولكن بعد التنفيذ والتطبيق العملي اكتشفنا أنها قد يكون فيها نوع من الظلم بحق النساء ومنها قوانين العمل حتى.
0: طيب لما تبدأ مرأة شي تبدأ مشروعها الخاص، بنظرك إيش أكبر عقبة ممكن تواجهها؟
2: شوف، بالنسبة للمشاريع الخاصة النساء فيها ممكن قد يكون عندها إرادة قوية جدا، في قد يكون عندها أفكار جدا متميزة، لكن من أكبر العقبات اللي ممكن تواجهها النساء في المشاريع الصغيرة هي أول حاجة صعوبة وصولها للتمويل المستدام أو السيولة.
0: نعم.
2: لأنه أغلب المؤسسات الصغيرة، مؤسسات التمويل الصغيرة والأصغر أو المبادرة أو غيرها، حتى إذا قام بمنح قروض ميسرة للنساء، فإن القروض الصغيرة هذه تضعها بضمانات قد تراها بعض النساء تعجيزية بالنسبة لها، بالإضافة إلى ضعف شبكات العلاقات الاقتصادية عند النساء نوعا ما. هذا بالنسبة لو قلنا وتكلمنا عن جانب التمويل أو كعقبة خارج سيطرة أو إمكانية النساء. في إضافة إلى عقبات أخرى، دائما ننصح النساء أنها تحاول أنها تتجنبها نوعا ما قبل بدء بأي مشروع خاص فيها، اللي هي لازم تكون عندها قدرة على إدارة المخاطر في المشروع، أو إلمام ومعرفة بكيفية إدارة المخاطر في المشروع، إلمام ومعرفة بآلية التسويق وتوسع وتعامل في المشروع أيضا.
0: نعم.
2: الجوانب المالية كيف ممكن أنها تديرها في مشروعها، ونقاط كثيرة جدا. ولو بينا نتكلم عن أكبر العقبات اللي تواجه النساء تقريبا هي القيود المجتمعية نوعا ما.
0: صحيح.
2: القيود المجتمعية قد تحد من حرية المرأة في التوسع في مشروعها والتنقل بحرية وما إلى ذلك. للأسف لازال اليوم موجود هذا القيد.
1: للأسف الشديد دكتورة نهى، ولكن لماذا اليوم تفرق بعض الجهات بين الرجل والمرأة بالأجور والترقيات؟
2: نقدر نقول هنا في موجود عندنا مش بعيدا بس على مستوى اليمن بشكل عام، في حاجة اسمها ثقافة مؤسسية نمطية، يعني بيفترض دائما أن الرجل هو الممول الرئيسي للمرأة، وبالتالي عفوا للأسرة، وبالتالي هو يستحق الأجر الأعلى، بينما دور المرأة قد يكون أقل على الرغم من أن كل التجارب في كل المؤسسات سواء كانت في القطاع العام أو القطاع الخاص أثبتت أنه المرأة جديرة جدا في عملها وأكثر حرصا من الرجل. ولا ننكر وجود رجال يعني حريصين في أعمالهم، ولكن المرأة عندما تولى منصب معين تكون أكثر حرصا على إتمام كل المهام بجدارة عالية.
0: نعم صحيح، احنا نشوف كثير منظمات كمان تعطي للنساء دورات تدريبية في التمكين وغيره، لكن كيف تقدر فعلا المنظمات تساعد المرأة بشكل عملي وملموس بدلا من الدورات اللي نقول نظرية؟
2: صحيح يزيد، للأسف انه على الرقم من وجود بعض المنظمات اللي بدأت تعي لهذه النقطة، إلى أنه ما زال كثير من المنظمات ركز أكثر اهتمامها وتركيزها مش فقط إيش هو المخرج اللي بتتحصل عليه المرأة من التدريب، وإنما فقط كيف أنها تنجز التدريب النظري وتنجز المشروع وانتهى الأمر.
0: نعم صحيح.
2: بالتالي علشان تقدر المنظمات تساعد المرأة بشكل عملي وملموس، أول حاجة لابد أن ينتقل التدريب من تدريب النظري إلى التمكين المباشر والمستدام بالنسبة للمرأة. أنا كيف ممكن أمكن المرأة بشكل مباشر ومستدام؟ أول حاجة التدريب الذي يتم لابد من ربطه بفرص عمل مباشرة أو بأسواق تصريف المنتجات اللي بتقوم بإنتاجها من هذا التدريب. أيضا لابد من تقديم منح تمويلية وإنتاجية متكاملة اللي هي أصول ومعدات، وهذا اللي أغلب المؤسسات أو المنظمات ممكن نقول شغالة عليه بشكل كبير جدا، لكن لا يشترط بشكل ضروري جدا اللي هو توفير حاضنات ومسرعات أعمال ترافق النساء في مشاريعها على مدى طويل، بحيث أنها تضمن إمكانية استدامة هذا المشروع.
0: صحيح.
2: أيضا لابد من توفير استشارات فنية ومالية مستمرة، بدل ما نعطيها ورشة ورشتين بشكل سريع، لا يفضل أنه بعد أن يتم تدريبها وتأهيلها وخلق فرص عمل لها، يفضل أن يرافق هذا المشروع فترة زمنية معينة استشارات فنية ومالية مستمرة تضمن أنه النساء في مشاريعهم هذه بتحقق نوع من الاستدامة.
1: دكتورة نهى، برأيك كيف تستطيع الأسرة أن تدعم المرأة العاملة في عملها بدل أن تكون وسيلة للضغط عليها؟
2: لو بنلاحظ عزيزتي بنشوف انه اغلب أغلب النساء الناجحات اللي موجودات على المجتمع، ونذكر إن في كثير نساء ناجحات، لو بتركزي بتلاحظي إنه من أهم أسباب النجاح فيها إنه في وجود دعم أسري موجود.
0: نعم
2: الأسرة هي البيئة الأولى اللي توفر الأمان للمرأة في إنها تنطلق، سواء كانت الأسرة من أب وأم وأخوان، سواء كان الزوج، سواء كان الأبناء. بشكل عام الأسرة هي البيئة الأولية للانطلاق، وبالتالي لابد من أن نضمن أنه كيف يمكن للأسرة أنها تقدم الدعم اللازم بحيث تكون في إمكانية للنساء في الانطلاق بمرحلة بطريقة آمنة بالنسبة لهم وأكثر أريحية.
0: طيب، احنا دائما نتحدث عن دور الأسرة، دور المجتمع وغيره، لكن ما نتحدث عن دور الجهات المختصة في حماية النساء من الاستغلال، خاصة في القطاع الخاص. فين هذا
2: صحيح.
0: الدور؟ يعني احنا نتساءل.
2: صحيح، وحلو أنك حددت السؤال بالقطاع الخاص، لأنه نوعا ما أكثر شيء في القطاع الخاص موجود هذا الشيء، أو النساء محتاجين حماية
0: نعم
2: أكثر من القطاع العام. هو المفروض يكون في دور موجود، والدور هذا يرتكز على تفتيش ورقابة مفاجئة ودورية من قبل الجهات المختصة من الشؤون الاجتماعية والعمل ومكاتب الخدمة المدنية وما إلى ذلك. لابد من أن يتم تفعيل مكاتب شكاوى تتسم بالسرية التامة عشان يتم التعامل مع انتهاكات الأجور اللي تحصل بالنسبة للنساء في القطاعات الخاصة،
0: نعم
2: ساعات العمل الإضافية والطويلة، لأنه في عندنا قانون عمل يحدد كم هي ساعات العمل الأساسية وكم الأجر المقابل لها. لكن قد يحصل أحيانا استقلال لاحتياج المرأة للعمل وفرض ساعات إضافية مع ثبات دخل معين. أيضا
0: صحيح.
2: علشان كذا يستوجب أنه يكون في إلزام لأرباب العمل بوجود عقود موثقة تحمي الطرفين وتحدد إيش هي الحقوق والواجبات بدقة بالنسبة للنساء.
0: خاصة يعني أنا أشوف إن لو تعرضت مرأة لمضايقة مثلا في قطاع العمل الخاص، سواء من المدير في المكتب أو في محل مثلا هي تشتغل فيه، ما تلاقيش مكان تشتكي فيه، صح ولا لا؟
2: صحيح، عشان كذا نقول لابد من وجود مكاتب شكاوى تتسم بالسرية التامة للتعامل مع هذه الانتهاكات.
1: دكتورة نهى، برأيك هل الجمعيات والنقابات قائمة بدورها بالدفاع عن حقوق المرأة العاملة؟
2: الجمعيات والنقابات موجودة، لكن أدائها ما زال دون المأمول للأسف. يعني بنلاحظ أنه يقلب عليها الطابع المؤسسي، المبادرات الشكلية. هي النقابات والجمعيات نفسها بحاجة لإعادة ترتيب أولوياتها علشان تبدأ تنتقل في دورها من مجرد إقاثة أو فعاليات احتفالية أو ما ذلك إلى الترافع القانوني الفعال بالنسبة للنساء. زي ما ذكر قبل شوية يزيد، أنه قد تتعرض النساء لانتهاك معين وما فيش أو ما عندهاش علم ما هي الجهة اللي ممكن تتجه لها علشان تترافع عنها قانونيا. بالتالي لابد من صياغة سياسات تضغط عشان تصلح بيئة العمل وتبني تحالف حقيقي. هذا التحالف يمثل العاملات فعليا في الميدان.
0: نعم أكيد. وطيب خلينا نسألك سؤال كذا فرضي، لو طلبنا منك خطوة واحدة عاجلة كذا لتعديل وضع المرأة العاملة اليوم، إيش بتكون؟ تخيلي نفسك في مكان القرار يعني.
2: والله لو بمكان قرار وفي خطوة عاجلة ومستعجلة، يعني يا ريت يتم إطلاق صندوق وطني لدعم وتأمين بيئة العمل النسائية. هذا الصندوق يمول إنشاء حضانات مثلا موحدة ومجهزة في مجاميع العمل، يوفر بيئة نقل آمنة ومدعومة للنساء، يوجه تمويلات للمشاريع الصغيرة للنساء وتكون مرنة مباشرة للمشاريع الناشئة لديرها النساء. بالتالي لا، يعني أتمنى أن يكون فيه هناك صندوق وطني مهتم أو اتجاهاته واهتماماته تأمين بيئة العمل النسائية.
0: جميل. عندك رسالة أخيرة تحب توجهها سواء للمستمعين، سواء للنساء العاملات اللي ممكن يسمعوك، أو للجهات الحكومية؟
2: أتمنى من كل قلبي أنه يتم الاهتمام ببيئة العمل النسائية بشكل كبير جدا. النساء العاملات في القطاع الخاص لابد من معرفة الحقوق والواجبات وقبل البدء بأي عمل، مطالبة بعقود عمل موثقة من قبل أرباب العمل. الدور الحكومي والمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص لابد أن تفعل بشكل كبير جدا بحيث يضمن حقوق النساء الموجودات في ميادين العمل، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.
1: إذن كانت معنا عبر الهاتف الدكتورة نهى العبد، مدرب واستشاري تطوير أعمال وأستاذ مساعد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. دكتورة نهى، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لكم.
1: شكرا لك.

0: وعدنا إليكم من جديد بكل حب وبكل شوق إلى أن نستمع إليكم وإلى أصواتكم وإلى تعليقاتكم حول موضوعنا لهذا اليوم، والذي سؤاله التفاعلي يقول: ما هي الخطوة العملية الأهم التي يجب على الجهات المختصة اتخاذها اليوم لضمان بيئة عمل عادلة للمرأة العاملة في عدن، وكيف يكون المجتمع شريكا حقيقيا في إنجاح هذا التمكين؟ طبعا هذه المساحة هي المساحة الحرة والمفتوحة لكم للتواصل عبر أرقامنا المعتادة التي تظهر على أسفل الشاشة، طبعا لمن يتابعنا عبر الفيسبوك ولمن يستمع إلينا عبر ترددات FM التي هي يزيد.
1: نعم، رقمنا الأول هو 7819521211، أو عبر الرقم الأرضي 0238-7913.
0: ونستقبل أولى اتصالاتنا لهذا المساء ونقول مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: يسعد مساك أستاذ محمد فضل، كيف حالك؟
2: كيف حالك خليجة؟
0: الحمد لله أنا بخير.
2: تحية يزيد سيد وأيضا المخرج الشاب
0: عاصم
2: عبد الحق.
1: يا هلا فيك ومرحبا.
2: وتحية للضيفة، ولكن أشوفكم كثر على القطاع الخاص أكثر ما هو القطاع العام، طبعا الظروف الحالية الموجودة. لكن أيوة. أقول لك في المرأة المرأة في المحافظة الجنوبية وفي عدن بالذات كان لها دور كبير جدا.
0: صحيح.
2: وصلت إلى مراحل يعني كبيرة جدا، وبحكم تجربتي كنت مديرة في التوظيف وقطاع العمل من 76 إلى 2012، كانت وصلت لمراتب في كل المجالات. وأذكر إنه حتى مرتبة اللي كنت كان وزارة قبل عام 90 وبعدين المكتب، كانوا الموظفات 70% نساء شابات، وكان لهن إبداع وإنتاج حتى في المصانع. أذكر كانت مصنع الغزل مجلس واحدة مجلس إنتاج ومجلس الرعاية الصحية يعني سطربوش، وكان كثير ناس الرعاية الصحية، وكان فيه ممثلين في النقابات يحموهن في النقابة، كان ممثلها واحد مجلس العمال واحد مثل المرأة، و نقابية يسمونها مشترك معهم مندوب الإدارة يحم العمال، وكان لهم دور صراحة إيجابي. لكن بعدين تغيرت الظروف خاصة صراحة بعد 94 2011، لأن عدن صراحة كانت نموذج مش للمحافظة الجنوبية، للمستوى الوطن العربي.
1: نعم.
2: أذكر إنه في عام 83 أجيت نوال السعداوي المصرية المعروفة.
0: أيوة.
2: أجيت وعقدنا جوا في اتحاد أوروبا في فور مختلف حول المرأة 8 مارس، وكان معنا عمر الجاوي الله يرحمه، وقالت صراحة عدن تقدر تقول إنها نموذجية في تحرير المرأة ودعمها وعملها. أنا استغربت لما زارت المرافق وشافت المهرجانات وشافت في كل المجالات، فقالت صراحة هذا نفتخر فيه. لكن بعدين جاءت في زيارتي بعد 94 إلى عدن، والله بكت، قالت للأسف، قالت رجعت إلى سنوات عديدة أو قرون عديدة، والله تأثرت، قالت للأسف الأمور تراجعت للخلف.
0: صحيح.
2: عندنا قوانين من أفضل القوانين في الوطن العربي، لكن الآن بعضها ما تطبقش. خذي مثال يا خديجة،
0: ايوه،
2: عندما ناقشنا عن العمل قبل الوحدة وقانون الضمان، كان مقترح من البعض انه المرأة 50 عاما اختياري للتقاعد و55 تحل معاش. قلنا لا، 55 اختياري و60 تبغى تعمل زي الرجل، وثبتنا القاعدة هذه. ثم كان في الضمان ايضا هذا الكلام،
0: ايوه،
2: ثبتنا. كان ايضا الاجر يمنع الجمع بين معاش المرأة وزوجها واحد منهم،
0: ايوه،
2: او الزوج،
0: ايوه،
2: ثبتنا هذا انه حق لما يحقق الرجل ان ياخذ زوجته وزوجته، لان بعضهم كانوا يجادلوا من الدين وهو الدين بريء منهم. لا، المرأة لا حق تجمع مع الزوج بين اتوار

0: قلنا لا، يجب أن تكون مع بعض المفاضلة، فتاة وفتاة. رفضت هذا الكلام، وشاعتني في الأمر أن كان محافظ عدن آخر أيامه يحيى الشعيبي، وكان معي بعض الأعضاء من وزارة الأحسن وقفوا معنا، فثبتنا أن قبل المفاضلة تكون سواسية الشاب والشابة، لأن ممكن تكون شابة أكثر من شاب.
1: صحيح.
0: وممكن العكس أيضا. لكن أيوه. الظلم أن ما يكون كل واحد لوحده، والبعض يزايد ويقول لك لا هذا المنصب للرجل وهذا المنصب للفتاة، مش صحيح الكلام هذا. ثبتنا الجانب هذا. المهم بالعبرة أنه الآن مشكلتنا زي مرافق الدولة دمرت أو اللي في عدن، ولكن بدأت الآن صحني على المرأة في بعض الوزارات. أنا أذكر أن الآن معنا واحدة في وزارة العدل مستلقة، لا أذكر اسمها الآن، كان أضلي بالساحات من أضله، والآن مستلقة وزير العدل شو اسمها والله، هذه تناضل الآن لقى المرأة صراحة تبذل جهود، وكانت من حلقة مرة لها لقاء في أحد الإذاعات أعتقد رجلنا، فما أشيت اسمها مستلقة من العدل فتكريها أنت بعدين. ففي بدأ جهود تبذل من قبل المرأة، ولكن يجب أن يكون الرجال والأسرة والمجتمع يصحوا ويكونوا إلى جانب المرأة.
2: نعم.
0: لأنها هي الأصل، هي الأساس، هي أيوه. كل شيء.
1: صحيح.
0: الطفل أول ما يفتح عيونه على أمه.
1: صحيح.
0: أول ما يطلع يبدأ يبصحها أمه تربيه.
1: أيوة.
0: المرأة عندما تشتغل في مرفق وكل ما جمها مرأة، أنا ذات مرة واحد زايد عليها قال لي أنا بشيك بنت درس طب، هي بنتك الأول أغنعت أنه درس طب، قلت لها صار اسمع أنت ماش مرضة، لو مرتك مرضة فتوديها فين تعالج رجل ولا؟ قال عند مرأة، قلت لو كيف تروح تعالج مرتك وأنت وش تعالج بنتك؟
1: صحيح.
0: ترى قال صحيح.
1: صحيح.
0: في إقناع الواحد قبل حجة.
1: أيوة.
0: وشيء جميل كنت أقول هذا الأمور، وأنا أمل نبل أن تعود عدن إلى سابقة عهدها إن شاء الله بفضل تكاتف الطيبين وفضل هذا الإعلام الجاد من قبل كل ذنبنا. أنت إذا نموذج في الكفاح في هذا الجانب، الإعلام لا يغل عن البندقية.
1: صحيح.
0: أشكركم صراحة شكرا جميل.
1: ونشكرك نحن كذلك أستاذ محمد فضل.
2: شكرا جزيلا لك على هذه الكلمات، وحبيت مثال صراحة اللي أعطاه، لأنه لما يسأله يقول له أنت بتوديه عند حرمة ولا رجال تتعالج، بعدين قال له عند أكيد عند حرمة،
1: أكيد عند مرأة.
2: طيب كيف بيكون في دكتورة وأنت مشيش تعلم بنتك؟
1: صحيح يعني. إحنا بنشكرك دائما يا أستاذ محمد فضل على كلماتك هذه التشجيعية دائما التي تصب لصالح المرأة، ودائما بتذكرنا بالزمن الجميل والعصر الذهبي التي عاشت فيه المرأة بعدن يعني أبهى صورها. ونستقبل اتصال جديد. مساء الخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام، حياك الله نقيب أبو فهد.
3: كيف الحال يا بنتي وكيف أنتم بخير؟
1: الحمد لله احنا بخير طول ما نسمع صوتكم.
3: الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك يا رب.
3: قلت بالنسبة للموضوع صراحة حتى وصى محمد فضل، وتحيات كبيرة كبيرة كبيرة للأستاذ محمد فضل صراحة.
1: تحياتنا له كمان.
3: جاب كلام نمو وحقيقي وشيء روح ملموس على مستوى الساحة.
1: أيوة أيوة.
3: ولو سمحتم لي أتقدم أنا بشكر، ممكن تسمحي لي يا بنتي؟
1: أتقدم المساحة مساحتك يا نقيب أبو فهد تفضل.
3: الله يحفظك.
1: الله يحفظك.
3: الله يحفظك. أقول لك أتقدم بالشكر الجزيل وخالص تحياتي وامتناني للأستاذ أحمد عمر بن فريد. هذا الإنسان الذي جبتم معه حلقتين في إذاعتكم هذه، وكانت حلقات نموذجية، وسمع أنا من بداية الحلقة إلى نهايتها كلام يجيبه فروش فروش فروش فروش فروش فرمية. أنا بتقدم له بالشكر الجزيل ولكل المستمعين والمشاركين، وأضيف إلى ما قال محمد فضل.
1: أيوة.
3: إنه في أيام اليمن الديمقراطية أو دولة الجنوب.
1: أيوة.
3: كانت لما في توزيع سكن للوحدات السكنية اللي تبنى وحدات سكنية، كانوا يوزعوا السكن، كانوا يعطوها للإنسان اللي هو متزوج. وزوجته يعملوا مع الدولة. وزوجته يعملوا مع الدولة، يا معنات إنه هذا تشجيع من أجل دخول المرأة إلى مرافق العمل. كان في ذوق وكان في عمل، وفي كان المرأة تشتغل

0: بكل إخلاص وبكنية وبكل احترام وإخلاق ما تؤذى من أي إنسان، وأي إنسان ينظر نظرة لحرمة بنظرة سيئة يتحاسب داخل المرفق. لكن الآن فين؟ الآن فين نحن؟ فين الآن؟ من بعد عام 94 أصبحت المرأة مهمشة، أصبحت المرأة لا لها أي قيمة ولا لها أي حبيان، وخرجوا اللي كانوا في الشغل وقالوا حرام المرأة تشتغل. فين هذه العقول؟ من عقول عبد الله بن حسين الأحمر ولا الزنداني؟ هذول اللي جابونا الفتاوي الفاسدة ولا وكل ما جابونا إلا ما هو سيء. يلا عفوا يا بنتي، ونترك الفرصة للآخرين يتكلموا. شكرا جزيلا لك
1: وعلى اتصالك الكريم. ومعنا اتصال جديد. مساء الورد.
2: مساء النور والعافية، كيف حالك حبيبتي؟
1: الحمد لله، يسعد مساك، كيفك أنت؟
2: الله يسلمكم وعافيكم، كيفكم أنتم كلكم بخير؟
1: الحمد لله احنا بخير طول ما نسمع صوتكم.
2: الله يسلمك. أقول لك زمان أيام ما كان زمان قبل أيام إنجليز هم يشتغلوش في البنات الحريم.
1: أيوة
2: أيوة، يشكرون يعني الحريم بصراحة مش كلهم، إلا دحين زادت المرأة تشتغل. تمام، يعني مزوجين وأزواجهم مساكين يشتغلوا بالباصات، إيش كفيه؟ ما كفيش. الحرمة مسكينة هذي تتعب، هي تشتغل، هي تسوي حاجات للبيع. تمام، تابع مشان عيالي.
1: أيوة،
2: مع جهاز وعائلة تأكلهم.
1: أيوة،
2: والدنيا غلاية أستخديك.
1: صحيح، أيوة،
2: حياة الدنيا هذه كلها تشتري صبر. تمام،
1: أيوة، المعيشة غالية. أيوة
2: أيوة، كان مغلبهم يعني ناس يشتغلوا عشان مين؟ عشان عيالهم.
1: صحيح.
2: تمام، ايش الدنيا انه ازواجكم شهرتهم قليلة على بيتين، ايش يكفي؟ هذا اللي يشتغلوا بالباصات ولا يشتغلوا حارسين ولا يشتغلوا اي حاجة بسيط، وعادهم معاهم رسافي، يا ريتهم كده ساكتين. والله الحرمة هي تتعب بكل شيء، هي بنون، هي شغل، هي كم بتكون هي داخل البيت اميرة.
1: صح.

0: الوطن، شفتي؟
1: ايوه
0: ما عاد في شغل، يا ريتهم متعلمين. وفي ناس متعلمين صدق ما يحصلوش اشغال.
1: صحيح.
0: تمام؟
1: ايوه.
0: في ناس يبيعوا اسدين، بحفرين، يشتغلوا هنا ويشتغلوا هنا، وفي كده ناس خايفين. يشتغلوا بس اللي يشتغلوا بس الباصات ويروحوا يرقدوا، نوم رقدة. يرقدهم. وفي ناس يضرب صراحة، يعني بقول لي الحرمة هي تتعب بكل شيء.
1: صحيح.
0: والله بالمهرة، بالطبيخ، بالبيت، بكل شيء، بتشتغل ولا تسوي حاجة لين البيع. تمام؟
1: أيوة أيوة.
0: صراحة هذه الكلمة أحسن من، والله إنني أشكر المرأة أحسن من الرجال. الرجال في رجال كده طيبين، مش كلهم، وفي رجال ما منهمش فايدة. يشتغلوا كده حاجة بسيطة وقاموا روحوا يرقدوا لهم رقدوا.
2: مش كلنا، مش كلنا.
1: يعني هي بتتكلم على الجزء.
0: عليكم.
1: على الجزء.
0: مش كلكم، مش أنا يقول أن يقول. مش مش كلكم. إلا بس أني أذكر المرأة هذه تعبانة من زمان. تكون من داخل البيت، خارج البيت. وتبيع حاجات. مشان عيالي يتربوا. تمام.
1: صحيح.
0: أنا أقول هذا الكلام.
1: مكافحة، مكافحة على بيتها وعلى حياتها. أيوة.
0: أيوة نبدأكم. يلا مع السلامة.
1: الله يسلمك يا رب. طبعا الكلام مش موجه لك يا يزيد ولا لعاصم. أنتم ما تعتبروا من الرجال، أنتم من الشباب لسه، لساتكم لساتكم ما مسكتم مسؤولية بيوت. يعني هذا الكلام يعني تعداكم. ونستقبل اتصال جديد. نقول يا مساء الورد.
3: مساء الورد.
1: يسعد مساك أستاذة منى، كيفك؟
3: الله يسلم حالك خديجة، يسعد مساك ومساء الخير ليزيد.
2: يا مرحبا فيك وأهلين.
3: حيا. الله يحفظك. مساء الخير للمتصلين اللي قبلي، عن فهد وعن محمد خالة نورية ولكل المتواصلين والمتصلين معاكم.
1: يسعد مساك يا رب، تفضلي.
3: الخير لكل امرأة من دون عنصرية ولا أي تشدد. ليش؟ لأنه بجد أمانة، يعني أي مجتمع والله ما يصلح إلا بتكافؤ وتوازن المرأة والرجل. وإذا كان كل نعم. أسرة يسمعونا بكل عقلية مفتوحة، بكل مساحة مفتوحة، بكل حب، وأنه يعرفوا أنه هذا الشيء يرجع لبنتك، لأختك، لأمك، يعني شيء يساعدها في الحياة، في خروجها للمجتمع، تمكينها في المجتمع، حتى تقدر المؤسسات الدولة أن تعمل لها يعني مكانة. إذا أنت أبو أم أنتم ما أعطيتوش المرأة هذه، يعني بالاختصار أنه في عادات وتقاليد، ثقافة العيب الموجودة في مجتمعنا اليمني والمجتمع العربي بشكل عام، دائما تخلي المرأة في قوقعة، في دائرة أنه نصنع قوانين وأشياء من عقلنا ونربطها أحيانا بالدين. لكن أقول أنه ما فيش طيارة، دائما أقولها في مداخلاتي عن المرأة، عمركم شفت طيارة طارت بجناح؟
1: لا
2: لا،
1: مستحيل.
3: الحياة
2: جناحين
3: إن أكيد، لكن لا يمكن أن أسرة تمشي بأي مجتمع إلا بوجود الرجل والمرأة أو الحياة كلها.
1: صحيح.
3: الله خلقنا من آدم وحواء إلا نحن نفرض على المجتمع حقوق وواجبات نعملها نحن كبشر. فأتمنى إنه كل مؤسسة الدولة، من رئيس وزراء، من مسؤولين، أن تمكن المرأة من أعطائها حقوقها، حتى تقدر كل أسرة أنها تكون في واصل أو قسط أو تواصل معها، علشان تعطي المرأة برضه حقوقها، لأن في بعض الأسر ما زالت في العقلية القديمة وثقافة العيب، ولما بعدين يموت الأب ولا الأخ، الأم ولا الأخت ولا ذا، تظل في دائرة وتتخبط أكثر.
1: صحيح.
3: عزيز الأخ والأخ وغزي الأب والجد والكل، يا ريت يسمعونا عبر هذا المنبر وموضوعكم اليوم يعني الجميل اللي هو توعوي ويدخل العقل كل رجل ناضج فاهم أنه الدين هذا خط أحمر، عاداتنا وتقاليدنا خط أحمر، بس ما يمنعش أنك تعلم بنتك وتخرجها للمجتمع.
1: صحيح.
3: برضه مؤسسات الدولة والمسؤولين ليش ما تحطوش، أنا أتمنى أنهم يحطوا قوانين أسرة جديدة تتماشى مع المرحلة الموجودة، مع ظروفنا المعيشية الموجودة اللي خلت النساء، لو لاحظتوا يا يزيد وخديجة،
2: أيوة.
3: إحنا أصبحنا يا تشتت وخروج عن النطاق المألوف من عادات التقاليد ودين من النساء، يا ضغط وتشدد دايم أنك تضغط عليها وتخليها في البيت ما تشوفش النور،
2: مش وسطية،
3: يحصل خلل. أيوة، خلل جدا موجود في مجتمعنا اليمني والعربي، أنك يتشد وتخليها أمانة زي المحبوسة، زي العصافير والغنمات والحيوانات الموجودة في البيت، زيها بس تأخذ تشرب وتأخذ حقها، تخرج للشارع وتكون متخبطة ما تعرفش للآخر، يعني بعد ما تحطش أخ ولا أبنة في ظروف معينة وتنحرف للآخر. ليش ما نعملش توازن وعادل في المجتمع، سواء كنا كمؤسسة دولة أو مجتمع، لحماية المرأة حقوقها، لأن هي من بتحمي ابنك، هي من بتخرج أولادك للمجتمع، هي من تصنع الدكتور والمهندس وكل هذا، هي من خرجت الأجيال لمجتمعك هذا اللي هو بعدين بيكون مجتمع صالح متوازن.

0: انا اقصد كلامي الاخير يا يزيد وخديجه انه نحن لازم نكون معتدلين لما بنشد زايد بنعمل خلل في هذا الشيء. اول احنا نفتح زياده هكذا مجتمعنا. يعني لاحظت الفترات الاخيره في تخبط بالنساء كثير وانفتاح غير عادي وفي تشدد برضه لابسط الامور. يعني لابسط الامور التافهه اللي ما تصدقش انه في عقليه لهذه الدرجه انه بنتك تمنعها حتى بانها تكمل دراستها الجامعيه. وين وصلنا نحن ب 2026؟
1: ايوه صح.
0: يعني معناته نحن كمجتمع فرضنا اشياء والمؤسسات الدوله ما اعطتنا الحقوق والواجبات والقوانين الملائمه ومشت او انبطحت على العادات والتقاليد مع الاسف الموجوده ثقافه العيب الموجوده اللي انا اقولها دائما مع الاسف.
1: ايوه
0: اخيرا اختم كلامي يا يزيد وخديجه انه اتمنى ان تتفتح العقول وان لا ندخل الدين والعادات والتقاليد بالموضوع لان الدين والعادات والتقاليد دي خط احمر احنا نلتزم فيها كمجتمع ونحن نعلم الاساس الصح لاسرنا حتى نعطي المراه حقها سواء كان في بيتها في مجتمعها او على مستوى المؤسسات الدوله. واذا نقول انها مكرمه فقط في بيتها فانت غلطان عزيزي الرجل لان المراه اذا هي مكرمه فهي مكرمه في كل مكان. اذا انت اكرمتها تعليمها وحسن اخلاقها كاب كاخ بتخرج المجتمع بتعرف هي مكانها فين تعيش مكرمه دائما. صدقوني لان الاسلام ما حرمش ان المراه تخرج وتشتغل وهي مكرمه فقط في بيتها. هذه الجمله اللي اسمعها دائما
2: صحيح.
0: فتحيا دائما المراه مكرمه دائما باذن الله.
2: المراه كانت بتعمل وبتشتغل في الايام في عصر الاسلام كانت بتخرج حتى أكيد. بتشارك بالفتوحات شاركات وبتشارك بالمعارك وبالحروب بكل شيء.
0: ليش يا خديجه؟ لانه الاسلام والخلفاء والرسول عليه الصلاه والسلام اعطوها مكانتها وفرضوا على المجتمع اشياء والمجتمع خلص يعني شعر هذه انها حاجه خلص معروفه. لكن نحن من نصنع هذه الثقافات العيب والعادات والتقاليد من صحيح. انفسنا ما لها دعم الدين والخالص يعني
2: صحيح.
1: نعم
2: صحيح.
0: ان شاء الله نحن نحصل على هذا الشيء ومش عشان نحن نساء لكن عشان مجتمع ايجابي عشان مجتمع يكون افضل.
1: ايوه صح. هو اكيد دائما يحصل الغلط. شكرا شكرا لك على تواجدك معنا أستاذة منى وعلى هذه المشاركة.
2: شكرا لك أستاذة منى وعلى مشاركتك الكريمة.
1: نعم كنت شي أقول أنه متى تحصل المشكلة بمجتمعنا؟ لما نبدأ نخلط العادات والتقاليد بالدين. لما
2: صحيح.
1: يبدأ نحول العادات والتقاليد كأنه دين أنه ها محرم أنك تتخطى العادات حقنا. لا قول أنه إحنا ما نحبش أنك تتخالف عاداتنا لكن تربط العادات والتقاليد اللي أنت تربيت عليها بالدين وتربطها مدري كيف إيش من ربط مش عارف من فين يجي الصراحة وبعدين يصبح الموضوع خلاص أي حد خرج عن العادات والتقاليد كفر بالدين لما لوش دخل أبدا
2: صحيح.
1: يعني هذا موضوع وهذا موضوع. الدين الإسلامي واضح بحذافيره واضح بكل شيء ما فيش أي يعني شك فيه تمام. لكن عادات والتقاليد أحيانا تكون مش صحيحة أحيانا تكون شيء أنت تربيت عليه مش شرط دائما يكون صحيح يعني. فلازم نحاول نفصل ما بين شيء أنا تعودت عليه وشيء موجود في ديني يعني نحاول نفرق بين دول الموضوعين يعني لأنهم أبدا مش متصلين ببعض.
2: يعني لازم تكون لازم في تمييز بين العادات والتقاليد وبين تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف. وبعدين في أعراف في تقاليد العيب عيب معروف يعني في أشياء بتتشابك فيها قواعد الإسلام وقواعد دين الحنيف وتقاليدنا أيضا. العيب معروف والصح معروف لازم يعني كلنا نتمسك بعاداتنا وتقاليدنا طبعا الإيجابية ونبتعد ونتجنب عن السلبية من السلبية منها. ومعنا تعليقات لهذا المساء وردتنا من بشير محمد يقول السلام عليكم كيفكم وسلموا لي على الأخت منى سعد. ويعني هذا السلام من أخوكم بشير يسعد مساك يا بشير وهذه تحية خاصة لك منا ومن أسرة إذاعة عدن الغد. ومعنا كذلك مطيع الوصابي يقول مساء الخير للأستاذ القدير يزيد وللأستاذ خديجة وللمخرج المبدع عاصم ولكل طاقم إذاعة عدن الغد. معكم المستمع مطيع القفري. مساءكم مميز كالعادة ودائما تختارون مواضيع تلامس واقعنا. تحياتي لكم ولكل المستمعين وموفقين في سهرتكم أدام الله عطاءكم ويسعد مساك يا مطيع الوصابي وشكرا جزيلا على هذا التعليق.
1: ونشكركم أكيد على تواجدكم معنا اليوم في هذه الحلقة ودائما نقول يعني التوازن التوازن التوازن. خليك إنسان متوازن لا تكون متشدد مرة ولا تكون منفتح مرة. يعني في الأخير الوسطية هي يعني كيف نقول

0: الحل الوحيد بالنهاية.
1: وطبعا المرأة هي أساس المجتمع وهي أساس الحياة، فإذا احترمنا المرأة واحترمنا حقوقها فبالتأكيد سنحصل على مجتمع قوي مترابط ومتماسك. نلقاكم بمشيئة الله في الغد، حلقات موضوعات جديدة، قضايا جديدة من بين الناس، حتى الملتقى. لكم منا أطيب المنى، بأمان الله،
0: مع السلامة،
1: إلى اللقاء.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

ظهر العشق من سر وكم كتم وكم أمات وأحيا قبلنا أمما. قالت غلبتك يا هذا، فقلت لها لم تغلبيني ولكن زدتني كرما. بعض المعارك في خسرانها شرف، من عاد منتصرا من مثلها انهزما. ما كنت أترك ثاري قط قبلهم، لكنهم دخلوا من حسنهم حرما. يقسو الحبيبان قدر الحب بينهما، حتى لتحسب بين العاشقين دما. ويرجعان إلى خمر معتقة من المحبة تنفي الشك والتهم. جديلة طرفاها العاشقان، فما تراهما افترقا إلا ليلتحما. في ضمة ترجع الدنيا لسنتها، كالبحر من بعد موسى عاد والتأم. قد أصبحا الأصل مما يشبهان، فقل هما كذلك حقا لا كأنهما. فكل شيء جميل بت تبصره أو كنت تسمع عنه قبلها فهما. هذا الجمال الذي مهما قسى رحما، هذا الجمال الذي يستأنس الألم. دمي فداء لطيف جاد في حلم بقبلتين، فلا أعطى ولا حرم. إن الهوى لجدير بالفداء، وإن كان الحبيب خيالا مر أو حلما، أو صورة صاغها أجدادنا القدما بلا سقام، فصاروا بالهوى سقما. الخصر وهم تكاد العين تخطئه، وجوده باب شك بعدما حسم. والشعر أطول من ليلي إذا هجرت، والوجه أجمل من حظي إذا ابتسم. في حسنها شبق غضبان قيده حياؤها، فإذا ما أفلت انتقما. أكرم بهم عصبة هاموا بما وهموا، وأكرم الناس من يحيا بما وهما. والحب طفل متى تحكم عليه يقل ظلمتني، ومتى حكمته ظلما. إن لم تطعه بكى، وإن أطعت بغى، فلا يريحك محكوما ولا حكما. مذ قلت دع لي روحي ظل يطلبها، فقلت هاك استلم روحي فما استلم. وإن بي وجعا شبهته بصدى، إن رن رانا، وعشب حين نم نما. كأنني علم لا ريح تنشره، أو ريح أخبار نصر لم تجد علما. يا من حسدتم صبيا بالهوى فرحا، رفقا به فهو مقتول وما علم.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

السادسة في استوديوهات عدن الغد، نحييكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء، والبداية محليا. اطلع مدير عام مديرية تأصيرة في محافظة عدن الدكتور محمود بن جرادي والقائم بأعمال مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في عدن المهندس زكي حداد اليوم على جهود فرق الصرف الصحي في معالجة مشكلة طفح مياه الصرف الصحي في منطقة السكنية وسالم علي بشارع أروى بالمديرية. ناقشت الطاولة المستديرة الثالثة التي نفذتها مؤسسة باس سلام لمجتمعات مستدامة اليوم الأحد بالعاصمة عدن بالشراكة مع منظمة أوكسفام وبتمويل من الاتحاد الأوروبي لمناقشة سبل تعزيز الاستجابة المؤسسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي. عربيا ودوليا، دخل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من المواجهة العسكرية والاقتصادية مع استئناف الضربات المتبادلة بين البلدين. قالت السلطات البولندية الأحد إن اشتباها في حدوث انتهاك للمجال الجوي للدولة اتضح لاحقا أن مصدر سرب كبير من الطيور قادم من الجانب الآخر من الحدود مع روسيا البيضاء. في الاقتصاد، وقعت سلطنة عمان واليمن اليوم الأحد اتفاقيتي تعاون مشترك تتعلقان بمشروع الربط الكهربائي بين الشبكة الكهربائية في محافظة ظفار العمانية والشبكة الكهربائية في محافظة المهرة اليمنية. قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت الأحد إنه لو طلب منه التخمين لقال إن أسعار البنزين من المرجح أن تنخفض أكثر من أن ترتفع. وإلى عالم الرياضة، التقى المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علي العمودي رئيس نادي الصدارة الرياضي بمديرية حجر الدكتور خالد عبد المانع للإطلاع على أنشطة النادي والارتقاء بها في مختلف الألعاب. اختتم المنتخب الوطني للشباب مشاركته في التصفيات الأسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 20 عاما بالخسارة أمام نظيره الياباني بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد المجمع الوطني بالعاصمة الكمبودية بنوم بنا ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة. السادة المتابعين، قدمنا لكم هذا الموجز من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. إلى اللقاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: في وقت من البطا وبليل تتراقى الشياطينة، بعد شفت الضياء ينزع من ثياب المساء ثلثين، تحايلت المنام اللي مثل بيتك تمرينه، وانا اللي من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين، غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه، والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين، قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه، والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين، قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. انا اللي قبل اسافر شلت قلبي من شرايينه، تركته في يدك مثل الامانه واحفظيها زين، ترى حفظ الامانه دين مجبوره تردينه، اجل ما فيها حد قال لك حفظ الامانه دين، مرد المكفي بيلفي ويستوفي وتوفينه، بعد ليلة ثلاثة أربعة عشرة شهر شهرين، إذا أنتي منتي بجد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجة، وإذا جيت أطلبك تنسين تخونين وتبين أرضى، وحد يرضى تخونينه، أنا اللي جيت أخونك مع حبيبة ثانية ترين، إذا أنتي منتي بجد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجة، وإذا جيت أطلبك تنسين تخونين وتبين أرضى، وحد يرضى تخونينه، أنا لجيت أخونك مع حبيبة ثانية ترضين، من أول ما رجعت من السفر ما شفت لك بينا، وأنا اللي كنت أحسبك قبل أدوس أرض المطار تجين، تكونين أنت أول شخص عيني تحتضن عينه، وكنت أتخيلك من زود فرحة رجعتي تبكين، وأشوف بدمعتك حكيك وعرفه قبل تحكينه، وجيب أحلى من اللي بتحكينه واتركك تحكين، تقولين الوطن نور وأقول بنور مضوينه، تقولي لي غديت أحلى وأقول عيونك الحلوين، كلام النام بشفاهج وخفتي لا تصحينه، ذخرتيه الغرام اللي ينام ويتركك تصحين، تغانمتي غيابي لين رجحتي موازينه، تعلم من يدك لمس الكفوف وعلمك تجفين، وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه، مو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين، تغافلت بغلا وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه، مو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين، تغافلت بغلا ولا الحلا ما هو بمنزينة تزين هالصور، ولا الصحيح ابن الحلال زوين، وأنا ماني بناقص عنه يوم إنك تبدينه، نصيبي هو نصيبي لو يسددها من الصوبين، قنوع بمظهري والسم ما يذبح ثعابينه، على قول المثل ماني حلو لكن ماني شيء، إذا هداك الزهر مرة فأنا هديتك بساتينة، وإذا الهاتش بفرح ليلة فأنا تهت البكاج سنين، وإذا استضعفتك أملاكة وشتتك ملايينة، أنا حتى فتاة الخبزة أقسمها معك نصين طموح، إذا هداك الزهر مرة فأنا هديتك بساتينة، وإذا الهاتش بفرح ليلة فأنا تهت البكاج سنين، وإذا استضعفتك أملاكة وشتتك ملايينة، أنا حتى فتاة الخبزة أقسمها معك نصين طموحي، بس أجي وأظفر بشي تستحقينه، تدينته تسلفته سرقته مو مهم منين، كأني من كثر مرضى بكل اللي تمنينه، لو أنك تطلبين الله يعنيني بقول آمين، أنا ملعب على الحبلين وقت الطيش وسنينه، تبين الحين يوم أني كبرت ألعب على الحبلين، ترى عند البدو بالذات عيب اللي تسوين، ترى عند الحضر بالذات عيب اللي تسوين، حلاتك لا عشقتيني تعشقيني اليوم الدين، غرام نسكن ضلوعه حشيمه من مجانينه، جفا يجمع معزتنا ولا عشق يذل اثنين، اكثار اللي تحدوني وقالوا لي تحبينه، امانه لا تخليني صغير في عينهم تكفين، لاني كل ما قالوا تخون اقول مسكينه، عليك الله وامانه علميهم من هو المسكين، انا خايف لي اطاح الجمل تكثر سكاكينه، وانا ما عادت ضلوعي تحمل طعنه السكين، مثل ما قالوا والمكتوب واضح من عناوينه، لو ارحل منك للغربه بسافر من ظلامك وين، كفايه كل حلمي مر فرقادي تزورينه، كفايه من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين، قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: كان صديقي وكانت حبه الأبدي، بل كان حبهما حكاية البلد. واستغرب الناس كيف القصة انقلبت إلى خصام، إلى هجر، إلى نكدي. أما أنا الشاهد المجروح، بينهما سيفان من نار يختصمان في كبدي. هو التقاني مريضا تائها القدم، محطم القلب أدمى إصبع الندم. كن يا صديقي طبيبي واحتمل ألمي. هل قابلتك وهل حدثتها عني؟ هل حزنها كان أقسى؟ إنها حزني وذلك العطر. هل ما زال يغمرها أم غيرته؟ نعم مستاءة مني خسرتها. يا لطيشي لا بديل لها، ماذا فعلت بنفسي لو قطعت يدي؟ بكى صديقي كانت حبه الأبدي، بل كان حبهما أسطورة البلد. هي التقتني وقد شحبت ملامحها، وكما يذوب الشمع في النار كان اسمه لو مر يجرحها. مسكت يدي وبكت كإعصاري، هو الذي دمر أحلامي، هو الذي أمطرني هما. لكنني أوصيك خيرا به كأنني صرت له أما. بالله هل ما زال مضطربا؟ أخشى عليه نوبة اليأس. إحساسه العالي سيقتله خوفي عليه لا على نفسي. بلغه إن الريح قد خطفت بنتا على الميناء يعشقها، وليتجه لشواطئ أخرى، فسفينتي بيديه أغرقها. سرق الأمان وضاع للأبد من خلته سقفي ومعتمدي. تلك الحكاية هل مرت على أحد؟ وكلمني لصبح غدي، ما فارق الهاتف السهران. كف يدي سيفان من نار تختصمان في كبدي. عودا لبعض أو انفصلا إلى الأبد، ففيكم الآن شوق الأم للولد.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: تتركني لحظة وما ريت أنا بعد في تعبان وغريب ونحب كيف تركت للغريب شو اللي جاب شو اللي جاب
1: أعزاؤنا المستمعون ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد لا تذهبوا بعيداً.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائما إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار: 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
3: المختبرات الطبية،
1: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
1: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا.
1: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع مونيجرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: Yeah, that's Moroccan you, babe.
1: الله من بعد عليك ولد.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
2: يقول أشهد أن الله عطى وجهك قبول، كل ما شوفه أشوف العافية، جيتك وصدري من اللهفة يطول، ممتلي شوق ومشاعر دافية. سامح الله عقرب الساعة عجول، نصف ساعة والله ما هي كافية. أنت حتى الشعر في وصفك خجول، وكل كلمة في سموك وافية، من كثر ما ريشك الناعس كسول، كن عينك في هدبها غافية. نصف ساعة فاهي بوجهك وأقول أشهد أن وجهك يجيب العافية.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادن الغد 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعين.
3: إني لأنظر في الوجود بأسره، لأرى الوجوه فلا أرى إلاك. قالوا ويخلق 40 مشابها، من 40 كلا أريد سواكِ.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

صدق مخطوبة يا فلان صدق باكر يزفونك عسنا لا يجي باكر واشوف ان دمعة عيونك